0: خو اگر دستیگ لئوه باوری هنه بید بو برنامه ای کپی روانه کرومو اگر دستیگ چیش باوری هنه نبو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکن لنوان من دو هر او ذاتش خوی چاکترینی داد وران
1: اللهم انا ندعوك يا رب يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر قلوبنا بتلاوة القرآن وأن تغننا بغنى القرآن وأن تحفظنا بحفظك للقرآن وأن تمدنا بقوة القرآن.

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

واحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واكفهم برحمتك. اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظهم

شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

واسجد واقترب الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: كبيرا.
1: إمل كتابي تورات وللوح المحفوظ دا بريار من داو بيمان راقان دون كأوجو لكان دو جار لسر زويدا فساد و قناه تاوان وستم بفراواني برباد كانو لكوتاي دا لغفلتو لاوازي خلقشي و دين كالي مسلمانان دا لصلاة شيزور قورو فراوان مدزدهنن كوتاي سدي رابردو حتى استاش او حالتي جولك بردواما امريكا و اوروبا و غالي لسروكو باشاكان عرب و جيهاني سهميان بوم الكجبوا بلان بيوستي پروردگاري بالا دست قلولان رول لجيو امتي اسلام خريك بيدار دبيتو يقل دوا يك فرعون استمكاراني جول مستيان سرو لجد بنوا سباز بخواي قورا نخشاكانيان هموي خريك بسر خواهن دادش كيتوا
2: آتي 5

إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لامده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل إلى يوم القيامة ويوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يتقبل ولا يرفع اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
3: عزيزان زور آسانا بو كسيكي بروادار بو كسيكي مسلمان عرق نخواتو زور آسانا بو يدرو نكا زور آسانا بو ظلم لخلق نكا زور آسانه بوی دزی نکه زور آسانه بوی ما فی خلکی زوت نکه بلام پرچه گوشتی که لشیا زور استمه زور سخته زور دجواره کنترولی بکی تو اگر لی بی توشی حلط نکه نتکاتا دو جور لشیطانه کن اوی زمانتا ام زمانه والی اکه بی بیت شیطانی کی لال یا خو شیطانی کی قصزان شیطانی لال کیه نازدار من أفرمي صلى الله عليه وسلم لجيك أفرمي الساكت عن الحق شيطان أخرس تا هركسيك لجيك كبي وزبي قصي حق بكاتونيك أو أبيت الشيطاني كلال الشيطاني دوميان أويا لكاتك كأبي قصنك قصأكات لكاتك كأبيت ذكري خوابك غيبة خلقيك قصة بخلقي لي جنیوی بخلچه دا زمانی بکار اینه باشتیک با کاریک که خواهی گوره پینا خوش بید بای خواهی گوره فرم ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید هیچ قصیک ناکی زمانت چرپ چرپی ناکی الا نخواهی گوره اگلیو رقیب عتیدش بوتا نوسن هم یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم ایوا ازانن ایما اگه من لچپی دل یعنیه لگل هاتش پچپیل نه و خوانانیا بلا ایم آقا من لیه لگل اوشا و رسولنا لديهم یکتبون لگل اوشا ملائک کان و فرشتکان لای اوان اینو سنو تومار یکن کوات اگر نیشینو سن خواهی گور علام الغیوب بلا وابی بکاره ناو دوائیو یعنی واتا ایم خو ما نیزانین لگل اوشا فرشتکان توماری اکنو لبرو بیتا حج و بلگل سرت ام زمانه بزان مسلمان چون بکاری اینه بو کارانه که خواهی گوره پیان نخوشه دایی که مسلمانان عایشه رضای خواهی لیبه اجره توا فرمه باسی صفیم کرد یک قصیشم نکر هر اونا وتم اینها امرأه اوام کرد یعنی و جنیه که با دست آماجم بکر یعنی چی؟ یعنی کرتبنه کرتبالای هر اون دو هیچ قصیه کم نکرد پیغمبر من نظر من خوشویست من تو رب ولی دایی که مسلمان عایشه فرموی لقد مزجت بكلمة لو مزجت ماء البحر بها لمزج أفرمي هرچي كردواتي بكلميكي وشيكي بوغن بوغن كر اگر او وشي بخيتناو ماء بحروا آوي بحروا او هرهمو بوغنكا بس آما جي كر بدسي كورتبنية جا اگر بزمان باسي بكات قصي بيبلي جنيوي بيبا ابي حال من چون بي ابيك اگر كافريكا وتفسيقيكا ابي حالمان چون مي گيو بگرا لنا زدارمان صلى الله عليه وسلم كاتك گيوي لكسيك بي كسيك رجوي هي نواجي هي طاعت و عبادتي هي كاتي كابرايك مرد لزماني پیغمرا صلى الله عليه وسلم يكيك لوانا هسا كخون رجو نواج و طاعت و عبادتي كي زورا وتي چي وتي والله إن الله لا يغفر له سوين بخوا خواي غورة لي خوش نابي لو كاتيا پیغمبر معنى فرمي صلى الله عليه وسلم خواي غورة توربو فرموي من المتألي علي ألا أغفر له قد غفرت له وأحبطت عملك فرمي كي سوين مأداو بسوي بمن سوي نخوا بمن قسم أخوا كمن لي خوش نابن ده مجدبي أو أخواي جورا فرميت أو لي خوش بمو هرشي كردوي توي تاكا هموم بوصل كردوا هموم زرب ليدا لبرخاتي كلميك لبرخاتي زماند بكار هنا ولا شكا كخواي جورا بينا خوشا مسلمانا لحديثي كيكا پیغمبر و نازار من صلی الله علیه و سلم باسی کسی کی کمان بوکا پرسیار لمسلمانا دا کافر می من المفلس کی مفلس کی دست پوچا کی مایا پوچا کی لدست یا هیج نیا کی مفلس کی سروت سامانی نماو هموی لدست داوا اوانیش مفلس دای اوان کسی که کپارو سروت سامانی نماوی بلام ادبا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمویان الله و رسوله و علم خواه و پیغمبری خواه ازانن فرموی مفلس کسی که لأمتی من یأتی بصلات و صیام و صدقت و افرمی کسی که لروجی قیامت ایت نویجی هی روجوی هی طاعتی هی زکاتی هی عبادتی هی بلام خواهی گوره یجعل عمله هباء منثورا هر چی کردوی پوچلکاتو ببایده هیچی لیور نگری كيف يأتي وقد شتم هذا جنيب ودا وزماني بكرينا وسب هذا وهتك عرض هذا وأكل بال هذا فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم يطرح في النار خوفنا من با كسيك تشاكي زورة بلام زنی فروش بو مالی خلقی خوارد و ظلمی لخلق کرد و او کاتا روز قیامت او کسان این لچاکانی ام ابن بو خویان چاککانی ابن بو خویان اگر چاکی نما هشتا حق و مافیان ما بول سری او کاتا گناهی خویان فرئه دن سری دوائی او فرئه دره تا دوزخ و خواه پناه من با لسر چیه؟ لسر چیه؟ لسر چند کردوه یکی ناشرین یکی لو کردوانه یکم کردوه ناشرین لو كده وناشرنا تيا زمان ده ام زمان وايلي كدوي كبيتا شيطانك بسر ارزا اريتو شيطانك يقسي بيه كيتو قسا زانيت خواب نامن با بويا مسلمان دايما اقايلي بي كبروجو ابي همو كيانيشي بروجو بي همو كيانيشي بروجو بي ابي همو اندامكانيشي بروجو بن چون اواتا دمی بر روزو آبیتو ورجی بر روزو آبیتو هیچ خواردن و خواردنی نالب چه تخواروا نابه هیچ وتارکی ناشرین گفتارکی ناشرین قصه کی ناشرین قصه که خواهی گور پینا خوش بلد زمانی بیت دروا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فرمی پیاوک قصه که یک کلمه گویناته نازانه او کلمه وایلیه که که خصف فکره بدوزخه روب چه 40 خریفن ها؟ 40 سال بدوزخه رو چه لبرخاطری چی؟ لبرخاطری یکوشه که تو زور گویت پینا داوا تا کسانه که کشن هر زمانیان بکارینن زور او لمجتمعی جنان زور دوباره بیتاوا امشگاری کم بو همو من بگشتی بلان بو جنان و خوشکان و دایکان و تایبت که زور خو یرن و دروی تیا کن ام زمانه بکاری انن بو درو کردن لخو یرانو یا لحدیث صحیحه فرمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخاریه من تحلم بحلم لم یره اوی خوی بجرت و دروز بکا کنی بینیوا کلف بعقد شعیرتین یوم القیامتی ولن یفعل افرمی روز قیامت و رساخیز داوی لیکره که دو دن که زو گریه بدا نشتوانه گریه تنها اوه خوی جراوتا و خوی وقش پیوندی بخل کونی تا ظلمیان لیبکا تا غیبتیان بکا تا قسان پیبله تا بیتا بو هوکارک بو مفخوردی خلکی بلا مهر اوه درو اکا لخویا او تکلیف گورا او داوی گوری لیکره که نشتوانه اوش جوره کلت زادانی روز قیامتی ابو بكر پیشوا من سرور من سردار من رضای خویلی به بو پیوترا و صدیق لو جیشا کدروس دروب که دروی نکردو او تا لسفری هجرت و کوچیا لگل نازار و خوشویس و سرور من روحی گشت من به قربانی بی صلی اللہ علیه وسلم کابریک امامي ابو بكر اناسيت بلان پیغمبر و نظر من ناسيت با ابو بكر فرميت عليت يعني او كبره يا برسال لك علي يا ابن ابي قحافه من هذا معك اما كي لي غلطه دير دروس دروب كات قبل ما يجي كي ناوي كسي كي كبا بلان درونا كليرا افرميت شيت افرمي هادين يهدين السبيل اما رجا بيشان درمو رم بيشان دا كابرا واتي جيش كامر رجاي مدينه بيشان دا بلام اوه ما بس يجيبو رجاي اخيرتي بيشان دا لو كاتي شاكا درو دروسا دروي ناكر بوي بيوتراشي صديق صديق اش معيتي خويا لقلها خويا لقلياتي دايما سريخا لو كاتي كاتو درو بكي وات زاني نجات به اجر راس بقوبي خويا قورا نجات دا النجات في الصدق ومع الصدق وكوتلا والحكمه تا وتلاوا انجا ام زمانا لبري اوا بكاريبيني بوجني وفروشتن بو غيبت كردن بو باسي ام لاولا او تا عبد الله كوري مبارك فرمتي افرمي لو اردت ان اغتاب احدا لاختبت والدي فرمي اقر بمي غيبتي كسانبكم غيبتي باوكو دايك مكم بو تسوك اوان شياوترين كسن كتاكي من يان بو بروا تسوك كاتي من غيبتي فلانا كسو في سار كسكم او تاكي من اروابو اوان دبا باوكو دايكم بي كنايشي كم كغيبتي شان ناكم بلا اگر كردم هي وانا كم نايشي كم بويا ام زمانه اتواني اوا بكاريبيني لا برامبر اوا اتواني بشويكي كبكاريبيني همو لحظه يك بزانن نازار من حديث ابو درداء اجرت واكب يغمر ما صلى الله عليه وسلم يجي الا انبئكم بخير اعمالكم ايبت انا لم بتاك ترين كردواتان وازكاها عند مليككم بيروسترين وباكترين لاي خواي قورا وخير لكم من انفاق الذهب والفضة تاكترين لويك زيرو زيو ببخشيت وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم تاكترين لويش برون الجهاد بكنو ها ملي كافران ببرنو آنيج ملتان ببرنو شيطان بكن تاكترين لو أنهم يانتيا ذكر الله زمان د بکار بین ابو چیب کی یادی خواب کی او تا پیغمبر بنو اسرائیل موسی علی و علی نبینا الصلاه والسلام داوای کر پاراوی الاخوا فرموی یا رب علمنی دعا ان ادعوک به خوایا دعایک و نزایک و پارانویکم فرکا بوشه و نزا و پارانوی توبکم فرموی یا موسی قل لا اله الا الله ای موسی بلی لا اله الا الله موسى ايش بيغمر صلاة والسلام اخوة اللي بي فرمو يا رب كل عبادك يقولون لا اله الا الله اوي بندي توبي وتوب ناسي الله لا اله الا الله فرمو يا موسى قل لا اله الا الله بلا لا اله الا الله فرمو يا رب اريد دعاء تخصني به فرمو يا رب من دعاكم اوي تايبت من بي بخوما وكزنيكات فرمو يا موسى قل لا إله إلا الله فوعزتي وزلالي لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله قسم بعزة وجلال وجمال أجر حوط بقي أسمان حوط بقي أرض هر همي اللتي تراو زيك وابنو لا إله إلا الله خيبة ها لتي ترا زيك أبي او تايت رازو الى الله قرص بيت اوان ببا ادات هر هميان فري ادات تو زمان بكار هنا وشي بو لا اله الا الله ياك جار بلي سبحان الله وبحمده درخت يكتبو عشان الروج قيامت صد جار بلي سبحان الله وبحمده او كاتب يا غمر ما انا فرمي صلى الله عليه وسلم كانت ابارين اورين وكو قلاي بايز وكو قلا رزان بجارك هج قلايك نامني هج قناه كتنبو نامني اقد لزمانت بي باسي خلقي مكا بوي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتي هاتن وتيان يا رسول الله ادعو على بني عامر فرمي إنما إنني ما بعثت لعانا اللهم اهدي بني عامر فرمي لعنت لبني عامر بك فرمي من ها بو لعنتني الراوم بو رحمتني الراوم خواي هداية ينبي ها اللي ريا صحابيك كزور كزناي ناسيت طفيلي كرة عمري دوسي هات خزمت بيغمر صوصان بيشوي مسلمان بيت او كاتا كافركان زانيان امال قبيلي دوسو لمدينة وهاتوب ومكو قوري قومكيتي جوري هيز وقبيلة كيتي كان ترسان مسلمان به نصيحتيا كروتيا كابرايكا يفرق بين المرء وزوجي وإنه ساحر وإنه كذا وكذا شيتيكا ساحريكا جي يعني ميرد لجن جياكاتو باو كل منال جياكاتو دايك لم كجياكاتو جيبو مقرناي محمدا الله منيش أو نبي عقل بملوك مخسجهم لبرو جم لمحمد نبي صلى الله عليه وسلم وأبى الله إلا أن يسمعني من كلامه الله إخوائي جرويستي إلا أنا لقال وشان لو كم خصبوا بجم جم لقرآن مو أي خوين وتم والله أما قسيكي شاكا باب روم بولاي الله شويني كوتم تاروشنا مع الإخوان شمالاي وتم من جم لقسا كانت بو قسي شيرين تكر هندي قرآني بو خوين مو مسلمان مو قرامو بو كسوكارم يخمزار باوكم بيني بلام بقسينا شيرين سلامي لك كردم وتم ابتعد عني إياك عني فقد فرق الإسلام بيني وبينك دورك وروليم إسلام منو تجيا كرد تو كافري ومسلم الله باوك شمني زور خوش ويستي رولا مسلمانتي تيا وتم أويا مسلمان بو خيزانا كم ها توربم لي قصينا شرين بي ودرم كرد أوش لقلو شهر مسلمان بو كاتي روشتم بو دره وبلاي خلكي سلامي لك كردم من سور وري عنم قوري عنم ولام ندانوا توربم قد فرق الإسلام بيني وبينكم ابتعدوا عني إياكم عني دور كونا ودور بريزبن من بريم لي إيوه وكافر من مسلمانم زماني بكار هنا بو أمشي وناشرين أنا بو أمقس ناشرين أنا أوانيش مسلمان نبون قرايا وبلاي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي يا رسول الله أدعو على دوس فإن دوسا قد عصت الله ورسوله دعاء ليبكى بلكو خوالنا يوان مريتونك أوانا بيجوي إخوة بيغمريان كردوا پیغمبر صلی الله علیه و آله دسی بس کرده و صحابه کان فرمان و توان قد هلك الدوس اسا همویان بجارک لناوزن کچی خوای پیغمبر فرموی اللهم اهدی دوسا واتینی بهم مسلمین خوای گورا هدایتیان بی همویان بین بولایمن مسلمان بن او کاتا فرموی خللک لدعوت ته ای لبانگشت ای نرمونیان بل گفتار تا لرفتار تا گرای بنرمونیانی طفيلة فرميتي أفرمي حفتايان هشتا مال لدوس كسيا إنما هر همويان مسلمان بون لجردسي منا هنان بولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أكيك لوانا أبو هريرة خواي قورا زمان من باروكا بذكري بطاعتي بقرآن خويندن زمان من محفوظكا لهرشي أوي بينا خوشا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه چمکی بدعو کاریگری کانی ام برنامه تیشک دخات سر چمکی بدعا لشریعت اسلام ده چون لو دق شرعیان تیبگین کباسی چمکی بدع دکن جاوازی چیه لنیوان بدعو سنتی حسنه و چمککانی تر پیوست بمبابتوا زانایان چون راوی بدعو جورکانیان کردوا کاریگری ام چمک لسر تیگیشن جاوازکان چیه ام برنامه لآمده و پیشکش کردنی ماموسا محمد نصر الله برنامه چمکی بدعو کاریگر یکانی
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسراني برنامكاني راديو محراب صلاو رحمة درودي خواهي قولة برجي بسرها ملايك من دا لألقيك نوي برنامي شمكي بدعا وخزمتان قشتي نوا لألقكاني بيشودا أند بابتي جرنجمان باسكر لألقي أمرودا بشتيوان بخواهي قولة باسي واتاي بدعاء كين لزمان واني ولشرع دا واتاي بدعاء لزمان دا بدعاء لزمان عربي دا بهمو أوشتان دلين كرودة دن ودا دهنرين كويني بيشتري نبيت جايتر بيوز بي بكاروباري آينوا وكو بيروباورو برستشو معاملات يا بيوز بي بكاروباري دنيا وجيانوو هيچ بيوزيكي بآينوا نبيت خداي قوله ده فرميت بديع السماوات والأرض سورة بقرة آيات جمال الصد وحفدة ولا سورة أنعام جدا بهمان شواس دوبارة بوتا ولا آيات جمال الصد ويقدا إمام قرطبي رحمة إخوائي لي بيدالات واتا دا مزرينرو دروسكرو بديهنرو داهنري ببيع اوي كبيشتر واكرابد اواوين كشرابد و هر کسی کشتیگ دا بمزرینه تو کسی تر پیش او نی کرده بید او پی دلین بدیع واتا بدیه نر تفسیری قرطبی بو آیتی جمعان صد و حفده سورتی بقره و ام آیتج لشوازو او مانایی که دفرمه قل ما کنتو بدعا من الرسول سورتی احقاف آیتی جمعان نو قرطبی رحمتی خوایلی بیدالید واتا من یکم نیدراو نیم پیش من پیغمبرانی تر هبون جیاوازی نیا لنیوان زانایان دا که بدعا لزمان دا بواتای دا هنان لسر شوازیک که پیشتر نبو بید هند دیک جار مدح کراوا یان زم کراوا لشرع دا واتا هر پین جیاسا که شرع دیگریتا واجب و سنت و جائز و

هو حرام دوهم واتاي بدعي لو مكرا واتم مزموم لشرع دا بدع لشرع دا بوشتا تازو داهن راوانا دلين كبيتشواني بنماكاني آين بنو دجايتي بكاد لقل دقاكاني آين دا وتايبت بي ببواري آيني و فيوزن بي ببواري كاروباري دنيا وكبسرا وتوا ببرجواندي بندكانو جيانيان وكو ياساكاني خويندنو كار كردنو آوداني و هتا دوائي كوابو هر داهن راويك بم مانا شرعية بدعيكي قمراكرا وهيج جياواز يقلنوان زانايان دا لما دانية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمتي خويلي بيد الله اوي كبيرچواني دقاكان بيد او بدعية بكو دنجي مسلمانان و اوي كنزان ري بيرچواني هنديك جار بيدو تريد بدعا كتابي درء التعارض لابن تيمية لابرا صدوشل وهروها لفتاوى لبرقي بيست لابرا صدو بنجانو هاتوا وتاكي شيخ الإسلام رحمتي خوالي بأو دقيني كأوي دادهن ريد لشتنوية كان اگر بيشواني دقا كان نبي بيناو تري بدعا هندق لزانيان هوليان داوا كبيناسيكي توكمي كو كروي برگري كرب كان بو بدعا واتا جامع مانع بي واتا كو كروي واتا بدعا بي وغير بدعا نقريتاوا وكو بيناسي عزي كري عبد السلام رحمتي خواه إليه بيكا دليت بدعا كاريكا لسردمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نكرا بي دا بجدا كريب ولاي واجبو حرامو سنتو مكروهو مباح ريقاش بو زانيني أما بيشواني بدعاكي لقلبنا ما كانوا يا ساكاني شريعة دا كتابي قواعد الأحكام كهي عزي كري عبد السلام رحمة إخوائي ليبي للا برصو حفتاو دو هتا لا برصو حفتاو جوار بكرتيو بدسكاري كراوي ورقي راو هروها لو بيناسانا إمام شاطبي رحمة إخوائي ليبي دو بيناسا أكاتو دليت يكميان بدعا ريقايك لآين داو داهن راو تيويت خويب كاتا هاو شيوي شريعت ما بستیش لکار پی کردنی مبالغه کردنه لپرستنی خدای گوره ده. دو هم واتای بدعالای امام شاطبی رحمتی خواهی لیبه دلی بدعال رگایه که لآین ده و ده هنراوه و دیوید خوی بباته هاو شوی شریعت. ما بستیش لکار پی کردنی رگایه کی شرعی به بوده هنراوه کی اعتصام برگیگ لپرسی و شش و سی و حود. هر وها بناسي حافظ ابن حجر عسقلاني رحمتي خواهي لبيد دليد بدعا اويا كداهن رابيتو بنماو اصليكي لشرع دانبيد فتح الباري باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لباب الاذان يوم الجمعة دا باسي كردوا هر وها بناسي حافظ ابن رجبي حنبلي رحمتي خواهي لبيد دليد بدعا اويا كداهن راو أصليكي لشريعة دانية كدلالة بكات لسري جامع العلوم والحكم ابن رجب لا برد صدو نوضنو هتا سيصدو يك أو بابتا بازدكات بناسي ترزور كراو بوشمكي بدعال لاين زانايانوا تاببتا بيوريكي جيگيرو جيگاي قرانوي خلقي بوي وبو اوي ببتا دياري كاري برياريكي توابو داهن راو نوكان وشتنوكان پختی کی شکا امه پیناسی بدع زور کراوه و زانایان اجل دارشنی پیناسی کی کو کراوه بو غیر بدع جیاوازیان هيا اوش دگریته بو جیاوازیان لدا بزاندنی بدعی گمراکار بو سرهمو داهن راوه کوینی آینی هبه ول سردمی یکم دانه بو به پیچوانی د قشرعیا کانو یا ساکانو مبستکان نه به ایا بدعی کی گمراکرا یان گمراکرنیه بوچونی زانایان دکرید بسه بوچونوا مذهب بوچونی یکم زارگ لزانایان وای بوچون که داهن راوی نوه هرچند لآینیش دابه هندیک جار سپاس کراوا هندیک جاریش لوم کراوا پیوریش بو اما اجتهادو لیکولینوو دلالتی دق شرعیکانو آماجکانیان یان گیرانویان بو هاوشیوکانیان لقرآن و سنت دا لرنگی قیاسوا اگر لدروستا کانچو او دروستا
و اگر لحرام کراوه کان چو او حرامه امانه لزانایان پیان دوتره فراوان خوازکان بوچم کی بدعا چون که باور یان وای که بدعا هر پینج یاساکه دیگره توا و تا دستیان بمانای زمانوانی و گرتوا بوچون و مذهبی دوهم هنده که تل لزانایان وای بوچون که هر داهن رایگ لآین دا مادم لسردمی پیغمبری خداو هاولان و سلفی صالح دا نبو بید لو مکراو مزموم و بدعی که گمرا کرا ام کومل لزانایان تسکبین لچمکی بدع دا چون که لای اوان بدعی یک حکمی هیا اویش بریتی لحرام ام دستا لزانایان که آماجه من پیدان لزانا گورکانی بتایبتی عربستانی سعودی لمیدانی معاملایان دا لگل بدعا دا لواقع دا جیاوازیان هی اوانیش و همویان یگرانین لمیدانی دا هن راوکان دا دواتر لفصلکانی تر دا بوردی تیش که خین سر ام بابتا ام جیاوازی لنیوان دسته یکم و دوم دا راستقینه یو لفظی نیه دسته یکم رایان وابو که دا هن راوکان بر یاری بدعای بو نادره لبر اوی که لدقی شرعی دا نهاتوه بلکو اجتهاد دکره و قیاسی هاوشه وکان دکره پاشان بریاری گنجاوی شرعی بوده درید بلام دسته دوام وایان دبینی که هر داهن راویگ لآین دا ببدعایی که گمراکر دبینن چون که لسردمی یکم دانه بوا راو مذهبی سهمیش هیا که امانیش دسته یکی ترن لزانایان وای دبینن اگر او داهن راوا که لآین دا جگای دبویا وا لجير اصلي كي شرعي دا ودقا كان دلالتيان دا كرد سري با آماجا يا با كرتي او بيناو تريد بدعا بلقو حكمي كي گنجاوي شرعي خوي ورده گريت هندك جار او حكم واجبا يان سنتا يان جائزا جيوازي لنوان امدو دستا دا واتا دستا يكمو سيهم جيوازي كي لفظيو راستقيني نيا تنها لناونان دايا دسته یکم واده بینن کشتی داهن راو اگر بریار درا بدروستی او بدعایی که باش و حسنه بلام دسته سیم واده بینن که او داهن راویا اگر بریاریان دا بشرعی بونی او دبیت شرعی بپی بریارکا بواجب یا سنت یا مباح وصفی بدعایی بسرده نابرد چون که بدعا لای اوان زاراویی که شرعیو دلالت دکا لسر اوشتانی که دا هنراون و پیچوانی اصلی شریعتو یا ساکانیتی که وابو لیرو اوان واده بینن که بدعا دوای سلماندنکی دبیت بدعایی که گمرا کار چون که مبز لبدعا لیره دا اویا که پیچوانی بنامکانی شریعتو دخکانی بکات که وابو آلیرو ام دستی سیما دچنا جير بوچوني دستي يكموا كهمان رايان هيا لسر چمكي بدعا دقاكاني فراوان خوازان بوچمكي بدعا سرتا بوچوني يكم دخين الرو كدالين پيوستا بدرجي باز لشتنو يكانو داهن راوا آين يكان بكين پيش اوي كبرياريان لبارو بدين اويش بهال گوزيني حكمكانيان لدلالتي دقاكانو آماجكانيانوا يان بگيرانوا يان بو نمونكانيان و هاو شوکانیان لقرآن و سنت دا لمیانی ام دقانش دا آماجه ببوچونی سهم دادین که دلین او دا هنراوانی که پیچوانی شریعت بی ناو دبرید ببیدعا بلام اگر پیچوانی شریعت نبو پی ناو ترید بیدعا بلکو شرعی دبید بپی گنجاوی حکم کبوی للیسان العرب دا مادی بدعا او هاتو بدع الشیء یبدعو بدعا و ابتدعه انشاءه و بداه والبديع والبدع الشيء الذي يكون أولا حتى أخيري كباسي دكا شيخي ابن منظور رحمتي خوالي بي وابن السكيتيش قال البدعة كل محدثة وتشتيكي داهنا كداي دهيني داهنانا دايهنا دروستي كردو دستي بيكر داهنرو داهنراو أو شتيكي يكم جار هبوة بدعش أو دهاتوية كالدين داهنراو دوائی توابونی آین ابن سکید دلی بدعا همو داهن راوکا ابن اسیر دلی بدعا دو بدعای بدعای هدایتو بدعای گمرا پیناساندنی لیره داو لمو دواش آماجه بواتای زمانوانی بلام اگر پیناسکرا بمدحو زم او آماجه بو حکم شرعیکی
أيج لسر يكم كدله بدعاء أجر بيتشواني دخ شرعية كان وبنا ما كاني نذكر أو بدعائه كي شرعية أو يك بيتشواني فرماني خدا وبيغمبر بي صلى الله عليه وسلم أو لجاي زم وإنكاري دايا أو شي لبدعاء روي دابو لجير قشتيتي هانداني خدا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لجير هانداني أو اندابو أو لجاي مدح دايا وأجر هيج نمونيك نبو وكجوريتي بخشينو سخاوتو کرداری چاک اول ریزی کار سپاس کرا و کندایه. ناکره امجوره کارانه آواسیر بکرین که پیچوانی دقه کانن. چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم او جوره کارانی بپا داشت دروا ناو بردوا لفرمودکانی خویدا. وکو دفرمید من سن سنتا حسنتا کان له اجرها و اجر من عمل بها. ام فرموده امام مسلم و احمد و نسائی و ترمذی و ابن ماجه جرايانا توا ولا بيچوانا كيدا دفرميت من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها امشيان كاتك دبي كبيچواني فرماني خداو بيغمبر بي صلى الله عليه وسلم لجوري كم يانوتي عمر خداي لي رازي به كفرموي نعمة البدعة هذه واتأم بدعيك باشا تسك خوازاني ماناي بدعا قفتو قوي أموتي قورمان عمر خداي لرازي بيدكن نعمة البدعة كسبارد بنواجي ترايح فرموي نلين ما بستي بدعي زمانوانية وزان راويشا أمجور بدعيا هر بينجور ياساك دي قريتوا لبر أويا كمدحي كرد ما بستي بي بدعي شرعي نبو بلغا دهنوا بوي كبيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم تشريفي نواجي تراويحي كردوا اما كرتي قصي اوانا ام قصانا هنديكي دادات دواوا اگر كو كردنوي خلقي لسر يق امام شرعي بي بكاري پیغمبر صلى الله عليه وسلم او قورمان عمر پیناسي ندكر ببدعا بلكو اگر پیناس داري بكردبايا بسنتيكي باش سنة حسنة چونك او ديزاني كهمو داهن راوي قمرائية اویش لبر اوی که پیناسان دنی ببیدعا که گورمان عمر بر رهایی فرموی آراسته نکرد بو خودی نویجکه لرمزان دا بلکو آراسته بو بو اوی که نویجه بکره و نویج خوینانی بو کو بکره تو و ایمامی کان بو دابنرد ام کو کردنویه لپیغمبر و صلی اللہ علیه وسلم جیگیر نبوه واتا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خلقی بو بانگ نکرد بو نویجی تراویع و کوشی نکرد نو بو انجام دانی بلکو نویجیان کرد لگل نویجکی پیغمبری خوادا لمانگی رمزان دا کتراویع بو پاشان اگر گورمان عمر خدای لی رازی بی مبستی ببیدعتن ها نویجک بوایا او یکم جار قسکی خوی دکرد کاتی که یکم جار بینی هاولان تاک تاکو جیا جیا نویجکانی اندکن بلام اوكاد امي نفرمو چونك ديزاني كقيام رمضان بكردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم شرعية بلام كاتيك عمر بيك جماعت كوي كرنوا ويك امامي بودانان ودشي زاني كأم شوازا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ني كردوا كاتيك بيني كوبونتوا لقل يك امام دا وتكي خويود نعمة البدعة مدحي بدعا كي كرد بمجورا قورمان عمر رزاي خويلة سربي وهاولان بدعي شرعيان دابش كردوا فرموي نعمة البدعة هذه واتأم بدعيه باشا چونك لكار خير كانو دروات ناو جوارچيوي مدحو ناوشي برد ببدعو ستايشي كرد چونك پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم ني كردوا بسنتي نناسان بلکو تنها چن شويكي كم كردي باشان وازي لهناو لسري بردوام نبو وخلقشي لسركو نكردوا ولا سردمي ابو بكر جدان نكرا بلكو عمر خد علي رازي بيت خلقي لسر كو كردوا وهاني دان لسري ابم جورا ناوينا بدعا كلا راستي دا سنتا چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرميت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي انفرمو دا امام احمد وابو داود وترمزيو ابن ماجو حاكم جرايانا توا واتدز بقرن بسنة كاني منو وخليفة كاني الراشدي دواي من دين يعني دفرمي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أنفر مدش إمام يحمد وترمزي وابن ماجو حاكم جرابيانتوا واتب كون شوين أو دواني دواي من أبو بكر وعمر
بم پیه دتوانین تأویل بکین و آواش ام فرمودهی حل گرین سر بدعا كل محدثة بدعة ما بس بي أو بدعانية كا بيچوانية لقل أصلي شريعة داو هما هنگنبن لقل سنة دا خوش شويستان أمي لخزمتي أوي برز دا باس من كر بابتي هزانستي وردي گرنگا لسرتي قشتن لچمكي بدعة لروي زمانوانية وهم لروي شرعية وهم راي قورزانياني إسلام کلو بارا و چیان فرموا حتی علقه یکی تر همو لعک دست پرین بخوای گورو پروردگار خوای گورا سپار دکانی بزایانه داتو همو لعک من لسر ایمانی کی بهیز و قول راوستاو که و لبدعی گمرا کر رزگار من بکا و وامن لیب که ببینه هوکاری زیندو کرنوی سنت برزو دروشاو جوانکانی پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چونك اوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بنده يش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيد. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازیم خواه پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آیینم بیت او خواهی گوره لگونه کانی خوش دبیت.
1: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خيرتل لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو اوان دبلا اوش كاتيك دبيت اگر كسيك تان دزنوجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جگل لنوجكا و هيتش مبستي كي نبيت بيجگل انجام داني نوجي جماعات او هر هنگاوي كي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهی کشی لب و تو، حتی دقت مزجوت که، اگر شو مزجوت که اول نوش دایا، مادام چاوری نوش کردن گیری دبید، فریشته کانش باید پارین و او دوایی ل خوش بونی بود کن، مادام لوقور دبید کنوجی تیا کردو، دلیل خواه بزیت پی دبید تو، خواه ل گناه کانی خوش ببو. توبه و پشیمانی لیور بگده بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکابی.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی اللہ علیه وسلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر گریگ نیه لآسی چونه بهشتی جگه لمردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشو طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر کل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعائي کردوو كمو زيادی تيدا نکردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بکا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیریو، فتنه و آشوبی دنیاو، سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ربي؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكانت

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

سخطك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم على

0: كرسي.
1: کرسی تو خوتو چوار قاچی بازد تو پرتو بولو نشینگی نازد تو او هم بانی سربالو شاند تو بگرو بردی جو آ گرداند تو فرمو فرموی سر سفرو خواند بوچی هر کسی دیتا حیواند دبیتا دوستو کری خالواند دولا من دکات پیگو ججواند چی جواب دموان چی دابو لمن تو قنچکی پیازی یا گولی هرزن برو لرای خود دور کوا لمن هرکز بمناسی معروفو مزن جگای بالقیز بوم لیان دزیجن رازم نادیار چون دریای بیبن چندان به حسرت به آهو مردن زوریش بر روی زرد پرکشان کردن آگام لی نیا پیروس کراوم و گویجا خرتال لگل آلاوم بودی و خانو لای خان براوم خوشم وینای تو سلی شواوم من پرچه تختو پروی نخشاوم شانازی زورک لخو گراوم و قمار خانه دستی دراوم لپیش راستی خوم دا براوم یک هاتی هیکل چند تختو بزمار چند چرمو پرو وک چیخو دوار هر کس دیتا بان خوی نای تخوار دبیت سواری اسپی لیروار هر تاک سوارا با خوی اداغار ابیت کویخا شوا قلچی شار به سرواوی حاکم و سردار لکل خالکی دا خوی سپان وگبر دیارا حکمتی بختی تیدایا چند تختو بزمار امیل دوایا سوال کر بیتبان نمونه شایا قصرو قصورو ویلای لدوایا اوی دیار نبی فکری خدایا بزمی نوشینو سماو حلایا باز باسی زیرو سفتی گلایا داهاتی حرام آکام بلایا گر وای خوایا بپشتا کوی وکی سل لناو قرا بن کوی مای آشوبو ظلمو ناحقی دجی فقیرو دستی درقی وک آگر بو پوش مای آفتی لرگی جینا دردو مینتی آچی شکاود بچیتا گیانی نگا بخواتو لآوی کانی
0: دیداری هوار
1: بیسرانی بارایس خوش ویستان لگلنم نمی بارانی ورزی پایزو دیمن سرنجراکی شکانی بارای جی دوی باران داو لگل بالنده کوچریکانی نشتیمان دا لا شار زور و کوتی نگشت و گران برو گرمیان و شاری کلار تا گیشی نگندی گوبان لکناری محب دا آشنابون با شاعری که ملی اوشکاکستر حاجی میرزای ناسراو بباوکی ریان لدایک بوی سالی 1971 تا پولی ششمی سرطای خویندو و دستی کدوا بکریکاری و دوکانداری و آشوانی و دواتر سال 1998 دستی داوتا نوسین شعر و دیوانی که دست نوسی آماده کردو و ماوی چوار سال پیشکشکاری برنامه که ادبی بوا لمباره و امدیدارتان پیشکش دکر سلاوی خواهی گوره تان لیبه
2: سلاوی خواهی گوره لطوش
1: سرطا خودتان بناستین
2: زور سپاس دانگم زور سپاسی گگرانی رادوی محراب شکم من ساری حاجی مرزا لدائی بوی 1971 لگوندی گوبان لنزیگ کلال لدائی گوما پیشم دوکانداری بوا دوکانی کاروانی بوا دواتر آشمان بوا ایسایش پیشم آشوانیه که آردو، چلتوکو، برنجو، امانه آرده
1: کاک سر تا چند خوینده و لقطاب خانده؟
2: ششی سرطاییم خوینده
1: بله بله تمنی لاوی و گنجیتی و چون تیه پراند؟ با چی و سقال بود؟
2: بلای تمنی لاوی و گنجیتیم زوربه با کریکاری و دو سالش که سربازم سردمی رجمی بعصا و اتو زوربه تمنم با کریکاری و با دوکانداری بسر بوده
1: کی پروسی هاوسه گیری کردو و چم نالدانه؟
2: لسالی 1995 پروسه هاوسرگیم انجام داد. پنج کرو دوکچمانه.
1: بله. یه صحزه که این آو بزنین که مبسی سرکی برنامه کمانه. برایستان کی دستان داد و تشعیر کی دستان پیا کردو؟
2: تقریبا من لسالی 1900 تقریبا 98 آلو دورام دستم کردن نوسین شعر. تر او شعر کنانش بخواه زوربه فوتیا و زوربه نما و دوائی دو هزار کان که من تر شعری خوام کو کردو تو لکتی بقدم نما
1: کاغ ستار دو شواز لشاعران هن شاعران هنده که هن بحری هن تیایا خواه گوره بحری هن بیه بخشه هنده که جیان بخویندنو و مطلع آلوده شعر بن برایستان بحری تان هبو یان بخویندنو
2: والا من الحمدلله بحری او هبو که شعر زیادر او وقتا فرقیشم لشعری شاعران اگر برام که دوکانم دانا لمنطقی صناعه که لناوچه پیش سازی کلار دوکان اگر کمی خمباری کردم و کمی بطاقتی کردم که تنیایی و گوشه گیری و الو دستم بر نوزینی شعر
1: بله شعر چید للا دروز اگا کاتی شعر یک علی کاتی شعر انوسی هزبه چیه که چکاری گریه لناخو دلو درون و بیرو باورتا دروز
2: بله والا من او شعری که اینو سم اگر بزنم شعری که سرکوتو للای کومل برادر و رفیق و دوستی خوام ای خیون مو که بلین شعری که زور خوشه او شعر به دنیا نگورم شعری که بلام و که اتوانم بلیم به هزاران دفتر نگورم یعنی اویت درو بیشن نی فروشی بله بلام نگورم یعنی او شعر امنه خوشه ویسه لدل ما حد قد کن نویلد
1: واتا چه جی تایبتی لیوینی او شعر؟
2: چه جی تایبتی خویه
1: بله بله تو شعری خودت بوله برکت یا هر اینو سی تو ل.
2: و الله ای کم شعری خم نبرد.
1: دفتره.
2: هر اینو سیم.
1: بله شعر گان ل دفتره اینو سی.
2: شعر گان ل دفتره اینو سیم. خمیش تقریبا چهار ساله پیشکش کار بودم ل برنامه سازی دلو ل برنامه کیتری شب برنامه.
1: او برنامه چون بو وابسته بودند با رادیو کانو کی دستی پیکر چون بو.
2: او بل زبط وقتی وقت کاته گیم نبینی. بله او تای من او برنامه پیشکش کرد زول لشاعران سلیمانی بانکر شاعران شارز و شاعران هلبجا شاعران دربانی خان شاعران گرمیان به همویان و به خانقین و نقش دابره نوکانی شو زول یار من دعوت کرد اوانی که بحری که شعری انتی آیا اوانی که هنری که انتی آیا شرط نیه بیجی بس شعری هیا هنری ماشالله جوان خوندوی قرآنی که آیا دعوت مکر اوی هیا هنری جنینی شبشار که هر دعوت ما که دوانه لنای من هنری سرود و تن نمعنه من همیان دوانه
1: زگل و پیشکش کنی برنامه خود وکو شاعر بانگش کرایی با کنالکانی را گیاندن بیس راو بین راو
2: بله لزور کور و کوبونو لناحی رزگاری لشارزو لکلارا بانگش کرایو ما ل رادیو کانا، لتلویزیون کانا، لبونو جشن کانا، لبهار کانا، بو گشتی بهار و نوروز آمانه بانگیش کرای نو الحمدلله شعر ما خوانده تو بس به حالی کنه
1: بله، سا شعر یک ما پیش کش کن
2: اگرنا ولا زماني زو في رجنيكي فرازيلك بو كريكي هبو فرتاوان بار وجداني خوشي خستو وجير بار تاواني زورو گناح يا بكوي ميجوتو ماري نكرد ولا اخوي هن تاواني بو بكر دو زمان هاواني خلقي گشت بو آسمان اتاكو روج مرگي مجافات هنايان لبو كرب خلات انجا نوشي كرنايا سروا روحي للوتي چوا دروا انجا نوشي كرنايا سروا روحي للوتي چوا دروا كاتيا كشور ديان بقاو صابون كفنان لي بيتاو برو مزقوچون هيچ كسي نبو نوشكا لسري دايكي بطنها ما ولا دوري دايكي لداخا يقل بكول كري دور خستو بوشوينكي چول شوانێکی بینا حەفرە فەقیر دایکی کوڕەکە بانگی کرد بەژیر شوانیش هاتە پێش بەپرتە بۆڵا وتی چی دەکەی لەم دەشتە چۆڵا وتی کوڕێکی نازار و جوانم لەیلا مردووە دەردت لە گیانم بەڵکو جەناب نوێشکەی لەسەری یاخواننەی تۆبگەڕێ لە دەوری شوانیش کە هەڵسا زۆر بەپەلە و ورد نوێژی جەنازەی لەسەر مردوو کرد کوڕیان شاردەوە هەردوو دوو بە دوو ڕۆشتنەوە بۆ ماڵ زۆر بە پەلە زوو پیرەژن سەری خستە سەر سەرین خەو چووە چاوی عاجز و غەمگین خەوێکی بینا وەک یەک و هەشتا بینای کوڕەکەی ها لە بەهەشتا زۆر سەری سوڕما لەم ئیشوکارە ڕۆشتەوە بە لای شوان دیسان دووبارە وتی کاکی خۆم وتی کاکی شوان دەسم بە دامان لە بان نوێژەکە چی توت بەهێزدان وتی نەنەگیان دەرد و لە گیانم بەو خوایە نوێژی مردوو نازانم بەڵام کە دوێنێ هاتم بۆ لای تۆ لەگەڵ خودای خۆم کەوتمە گفتوگۆ وتم ئەی خودای پرسۆز و شکۆ من و ئەم ژنە ڕوومان کردە تۆ بە ڕووی سافی بە وژدانەوە بە چاو و دڵی پڕگریانەوە وتم ئەی خودای سەر ئەرز و ئاسمان ئەمە ببەخشە میوان لاتان ئەمە تەشریفی بۆ لای تۆ هانی خۆت ڕێزی میوان زۆر چاکە زانی ڕووی کردایەتە ماڵی ئەم شوانە پێشکەشم ئەکرد هەنێ لەم ڕانە زووی ڕووی زەردی بەندەم بۆ دەر ئەبڕی ڕووی زەردی بەندەم بۆ دەر ئەبڕی حەیوانێ باشم بۆ سەر ئەبڕی بەڵام ڕەحمی تۆ هاوکێشی نییە هەر خۆتە زانی ئەم سڕە چی
3: دەست خۆش بێت کاکسار ڕەنگدانەوەی شیعرەکانی تۆ زیاتر حەزەکەی شیعرەکانی لە چ بووە ڕێگە بنووسی زیاتر گرنگی بە چی داوە لە دیوانە شیعرەکەتا ئەم دیوانەی بەردەست
2: بەڵێ من چیرۆکە شیعر زیاتر ئەو چیرۆکانەی کە پەند و ئامۆژگاری لێ وەرەگیرێ ئەو چیرۆکانەی کە زیاتر لە حەدیث و ئایەت دەرەکرێ ئەو بەتەراتانەشی کە ڕۆژانە تێتە ڕێمان زیاتر ئەو شیعرانە حەزی لێ یەکەم بنووسی
3: کاکستار شیعرت کراوە بە گۆرانی تایزما
2: وەڵاهی چەند کەسێ کردیانەوە بە مەقام
3: بەڵێ نازناوت هەیە لە شیعرە
2: نازناوی شیعری باوکی ڕەیان
3: باوکی ڕەیان
2: وا نازناوم
3: ڕەیان کچی خۆتە
2: کچی خۆم و کچی گەورەی خۆم
3: بەڵێ کاکستار ئەم پرسیارم لە زۆر شاعیر کردووە پەیوەندیت لەگەڵ شاعیرانی سەردەمی ئەمڕۆ ئەوانەی کە دیارن بڵێن شاعیرن بە تەواوەتی لە چ ئاسێکایە
2: شکر بۆ خوا پەیوەندی زۆر چاکمێن شاعیرانی ئەمڕۆدا بە تایبەتی ئەو شاعیرانەی کە هاوتەمەنی خۆمن زۆر جار کە شاعیران لە شارەزوو ئەمانۆ تێن یا بۆ ماڵی من یا بۆ ماڵی شاعیرێکی تر لێوە کۆ ئەبینەوە یا زۆر جار ئێمە تێن بۆ شارەزوو بۆ مەتقانە بۆ لای شاعیران لەوێ چەند شاعیرەوەی بۆ کۆ بینەوە و پێشتریش ئێمە کۆڕێکی گەورەی شاعیرانمان بوو شاعیرانی شارەزوور و سلێمانی و گەرمیان ئەمانە گشان هەر جارێ ئێمە وەکو گەرمیانی ئەوانمان دەعۆتە کرد ئەوانش وەکو شارەزووری و ئەم مەتقانە ئێمەیان دەعۆتە کرد چەند تاپ و شەش حەوت ساڵێ ئاوا بەردەوام بوو هەر مانگی لە ماڵ یەکێکمانە دەعۆت بووین کۆڕێکی زۆر خۆش بوو زۆر
3: وا بزانم بەهۆی پەتای کۆرۆناوە زیاتر لاواز بوو
2: زیاتر ئەو شاعیرانە بەڵێ لەو پەتاتر کۆتایی پێهات بەدەخەوە کار خەلی عەبدوڵا کۆچی دوایی کرد و چەند شاعیرێکی تر کۆچی دوایان کرد بەڵێ
3: کاکستار شعر کاریگەری لەسەر جەماوەرد چۆنە بینی بە تایبەت لە ئەمڕۆ لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن کاریگەری هەیە لەسەر ئەو کەسەی گوێبیستێ بێ ئەو کەسەی چێژی لێ وەرەگرێ
2: بەڵێ بە تاکید شعر کاریگەری خۆی هەیە لەسەر اوانی که تامزروی شعر نسر شاعران نسر اوانی شی که گوگیری شعر و غزلان وای شیخ و امو بزور رای حزینی لشعر گوینا لشعر گنینا لگورانی گنی او بزور نای
3: لگل رخنا چونی کاکستر
2: والا رخنی بنیاتنر پیشوازی لیکن رخنی بنیاتنر پیشوازی لیکن رخنی شی روخیانر حزنا گتو من نسا کومل برادر می پین شش کسین ارون بودر نشی به حیات دیر شعر امنا ازان حزانی نشا برادر یکم بو وتم من هنی برادر می قش شعر امنا خن وتم بو وتم والله يا جن تو الشعر اخي تو بخوا تامي چاك تعلش نادا انا برو الحزم على الشعر دي نقي نقيتو وتم والله برادر ترم بو وتيزي والله من هالكاس لا ما الشعر بخونيتو زخت برزيتو اما وزورني كابرا حزيني للشعر شعري بقري خاصي خويا هي جي سلام واه هي حد بس بدبيني برد نادا واز لنا الا يا بارتي شعر بو فهمت هم الا جوبري خويا اتواني شعر بو انا بخونيتو بو كساني خوي بخونيتو
3: شعرگان زیاتر لکوی خلق استفاده یان سودیان لورگری شعرگان زیاتر لکوی سودیان لورگری لکو بلاوانا کی
2: بل ولا بس لفیسبوک بلاوانا کی ولا فیسبوک خوم کر بناوی او چ ریانو لفیسبوک خوم بلاوانا کی او وختج لرادوم خلق استفادهان یکو شعر شاعران ترشم بلاو کلو لورادو
3: زگلو شعرانی ک فوتاون حال حاضر و ام دز وسیل بردستای چنت کو کردو تول شعرکان حول ندا و چاپیان کی
2: اتو انا بلهم تقريبا 650 شعر يكم هي على بردس اي ابو تشاب بلهم هولي تشاب دان من داول تايس
3: اكثر شاعران زيات الرمضان والشعر كان يان بيوصى برجاني خويان ودورو بريان تو وك بيشورك وك اشواني شعري تكلي اشواني ورودا وبصراتي اشواني باب برستان روداوغاني اشواني كاريغري خوش ناخوش نكدو بشعر
2: بتأكيد بلا والله شعريش الواسية لنا وعاشة كما شعري بو عاشواني بلا مين منكر ذا تايسا لبن منين إذا بارتشي شعر متاخرون دو بلا بتأكيد أو روداواني هو دا زور حزك أم روداوة كاري قد كان بيك ما شعر
3: لسر خاصي كس داواين ليا كرد بي الشعر نوسيوا
2: بلا تقريبا چند كسي داواي شعري عن يم كرده نوسامة چند كسي كتريش داواي شعري عن يم كرده كنم تواني بينو سمو بوش نهاتي بينو سم اتا ازاوت ملح تواني
3: كاك ستار او شعر سركو

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران وبرزان وخوشوستان ودرسوزان لرادو محراب سلاوي خواي پروردگار تان لسر بخوشحال كوال برناميكي نوى پتان بغينوا لبرنامج جوانكان تان لباخشي فرمودة ومدوارين فرمودكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيته كارك بو اويكا بختوديكاني دنيا وقيامت من دزبكوي للروج قيامتا برشفاعتي او بيغمبر ناس دارو آزيز بكوين صلى الله عليه وسلم حديثي امرومان حديثي عباسي كري عبد المطلبة كما مي بيغمبري آزيز عليه الصلاة والسلام كأفرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفرمي جويل بيغمبري عزيز بو عليه الصلاة والسلام فرمي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أفرمي أو كسيك لزتو تامو تشيشي إيماني كردوا او کسی که راضی به با پروردگارتی پروردگارو با اسلام و کدین و برنامه و با پیغمبر عزیز علیه الصلاة والسلام وک پیغمبر و پیشوا و رهبری ام فرموده یا امام مسلم روایتی کردو فرموده که تریش منه یا هر لو شوازا که افرمه ابی سعید خدری رضا و رحمتی خوالی به افرمه پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام با ابو سعید خدری فرموه یا ابا سعید من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وجبت له الجنة فرموی ای ابا سعید هر کسی راضی به بخواتی پروردگارو با اسلام که دینی بیو با پیغمبری عزیز پیشوا و رهبری بی افرمی خوای تعالی بوی واجب کا بهشت واتا بهشتی بقسمت دکا افرمی وتم یا رسول الله اعدها علی یا رسول الله ففعل افرمی وتم بم دوباره کرو ای پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام افرمی بوی دوباره کرد موا منیج لبرم کردو چنجارک بوی دوباره کرد موا ام فرمودهش هر امامی مسلم روایتی کردو فرموده کی تر هر لو شوازا با لفظ شتر هاتوا كسعدي كري أبي وقاص رضا ورحمتي خوالي به أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرمي من قال حين يسمع المؤذنة فرمي هر كاتك هر كسك لو كاتها جويل بان بيجبو وتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله او کسی که جویل بانگ بو بانگ تواو بو پاشان شاید مانی چی بحق اهینه علی اشهدو ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله افرمی پاش اما بلی رضیتو بالله ربا رازیم بخوایتی پروردگار خوان بیت و بی محمد صلی الله علیه و سلم رسولا با پیغمبراتی پیغمبر پیغمبرم بی و بالاسلام دینا و ببرنامه اسلام راضی بم بوی کوا دینم به افرمه غفر له ذنبه خوای گور له همو گناهکان خوجه به ام فرمودیش هر امام مسلم رحمت خوای له به روایت کردو حدیثی چوارم یان هر لو شوازیا بلفظ کی تر هاتوا افرمه لثوبان وک خدمت کاری پیغمبری عزیز بو علیه الصلاة والسلام فرموی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی من قال حین یصبح و حین یمسی ثلاث مرات فرموی هر کسیک بیانیان یان اواران سی جار امو شیبلتوا رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامه افرمی خوای تعالی لسر خوی دا انه کوال لم بندی خوای رازی ببه هر کسیک رازی ببه خوایتی پروردگار بە ئیسلام کە دینی بێ و ڕازی بێ بە پێغەمبەری ئاز علیه سەڵا و سەسلام پێغەمبەر و پێشەوای بێ ئەفەرمێ خی تەعالا لەسەر خۆی واجب ئەکا کە لە ڕۆژی قیامەتە لی ڕازی بێ. ڕەزامەندی پەروەردگار زۆر گرنگە ئینسان دەستی بکەوێ لە دنیا و لە قیامەتە. قورئانی پیرۆزە فەرمێ باسی گرۆی بەشەریەتەکە لە ئیمانداران إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إيمان داران أواني أعمالي صالح لقل إيمان كانكن أمان باشترين وشاكترين كسي كوملغن هل بجردناوي نيو كوملغكن أفرمي لدوايا خواي تعالى بهشتيان بي كرمك ودوايا وأفرمي رضي الله عنهم ورضوا عنه أمانا خوای تەعالە لێیان ڕازیە و ئەوانیش ڕەزامەندی خۆیان دەزەکەی و خوا لەوان ڕازیە و ئەوانیش لە خوای تەعالە ڕازین. هەر کەسێ خوای تەعالە لە قیامەتە لێی ڕازی بێ بێگومان بە ئەچێتە بەهەشتەوە. کەواتە ڕەزامەندی یەکێکە لە کار و کردەوەکان کە ئینسان بە ناخ و بە دڵ ئەیکات، یەکێکە لە پلە بەرز و تایبەتەکانی ئیمانداری ڕاستەقینە. گەورەترین هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە ئینسان پێوەی نزیک بێتەوە لە پەروەردگار، چونکە خوای تەعالە وەسفیانەکە وەکو بڵی ناویان ئەبا خوای تەعالە حەز بە دیداریانەکە ئەمانە، چونکە ئەجر و پاداشتیان گەورە و تایبەت و چاکە. ئەم حەدیثانی کە باسمان کرد، حەدیثەکان باسی پلەکانی دینەکە، پلەکانی دین ئەوەیە کە ئینسان بێگومان بەبەوەی کە ڕەزامەندی خوای دەستکەوێ لە بەرنامەی خوا ڕازی بێ، دینی ئیسلام بە دینی خۆی بزانێ، محەممەد المستەفا بە پێغەمبەری خۆی و پێشەوا و چاوساغی خۆی بزانێ، ئەوە بێگومان بە ئەو کەسە کەسێکی براوە و چاک و نزیک لە خوایە. تەبعاً هەر ئەمەندە نییە کە ئینسان بە زمان ئەم کەلیماتانە بڵێ، بەڵکو ئەبێ لە ناو ناخیادا کوترا بێ کە ڕازی بوو بە خوایەتی خوای پەروەردگار، ئەبێ ڕازی بێ بە هەموو ئەو بەرنامەی کە خوای تەعالە نازڵی کردووە بۆ ئەو کەسە. قورئانی پیرۆز چی تیایە؟ بە فەرمانەکانیەوە، بە ئەمر و نەهیەوە لە هەموو حاڵەتەکانی ژیانیا قبولی بێت، پێی خۆش بێ پێی ناخۆش بێ، ڕازی بێ ڕازی نەبێ، ئەوەی کە خوای تەعالە ئەیکا وەکو قەزا و قەدەرێکە وەکو ناڕەحەتیەکە وەکو ئەمر و فەرمانێکە بەسەر ئەو بەندەی خوایە ئەیکا ئەم ملکەج بێ بۆی، ڕازی بێ بە ئولوهیەتی خوا، ڕازی بێ بە ڕوبوبیەتی خوا کە ئەمانە زۆر گرنگن ئینسان ئاگای لێی بێ، ڕازی بێ بە پێغەمبەرەکەی کە ناردوویەتی و بە پێغەمبەری خۆی بزانێ، ملکەج بێ بۆ بەرنامەکەی خوای پەروەردگار، بۆ دینەکە، بۆ ئیسلامەکە. هەر کەسێ ئەمانە لە خۆیا کۆکاتەوە خوای تەعالە لێی ڕازی بێ. بۆیە بە چەند پلەیەک حەدیسەکان هاتوون، یەکەمیان ئەوەیە کە هەر لەزەتی چەشتووە، لەزەتی ئیمان. دووهەمیانە فەرمێ خوای تەعالە بەهەشتی پێ بەخشێ، واتە بەهەشت بە چی دەزەکەوێ؟ بەوەی کە تۆ ئەم سێ مەرجەت تیا مەوجود بێ. سێهەمیان فەرمێ خوای تەعالە لە هەموو گوناهەکانی خۆشە بێ. چوارەمیان لە حەدیسەکە ئەفەرمێ خوا لەسەر خۆی دای ئەنێ کە لەم عەبدە ڕازی بێ، واتە ئەگەر عەبدی خوالی ڕازی بێ بێگومان بە ئەچێتە بەهەشتەوە. ئەم حەدیثانەکە باسمان لێوە کردن، ڕەزامەندی دوو نەوعە. ڕەزامەندیەک کە ڕەزامەندی بە خوای پەروەردگار، یعنی ڕەزامەندی بەوەی کەوا ڕبوبیەتی خوای پەروەردگار ڕازی بی، پەروەردگار خولقێنەر و بروسکاری ئەرز و ئاسمانە، و ڕازی بی بە ئولوهیەتی خوا لەگەڵ ئەوەیە کە ئامادەی ئیمانت پێهێناوە قبولی بکەی بەرنامەکە و دینەکەی واجباتەکانی جێبەجێ بکەی، و ڕازی بی بە پێغەمبەری ئازیز علیه الصلاة والسلام، و ملکەج بی بۆ فەرمایشتەکانی ئەو پێغەمبەرە ئازیزە علیه الصلاة والسلام، و ڕازی بی بەو دینەی کە خوای تەعالە ناردوێتی و تەسلیمیشی بی، واتە ئینکاری تیا نەکەی، مناقەشەی تیا نەکەی، چەنوچوونی تیا نەکەی لە کاتێکا کە شەرع و دین هاتە پێشەوە. ئەم کەلیمەی یەکەمیان ڕەزامەندی بە پەروەردگار ئەوەیە. باشان ابن قيم رحمة خويلة بأفرمي ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا وهي سهلة بالدعوة واللسان فرمي أويك أو تشوار كلميت يا موجود بو ربوبية ولوهية إخوة ورازي بو ببيغمبراتي بيغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام وتسليمي دينك جبو بجواني بو أمتشوارشتا أفرمي باشترين شتيشي أنجام داوة وراستي شكال سر زمانيا أم جورة بشرة أويك لما نيباتوا أولا سر زماني شيا رازناكا چون كال سر دمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام خلق زور بون بوشيوازة بلام إعلان يكره وخواتي خوان بي قبولة بلام شريكي بو قرار دا خواتي خواي بي قبول بو عبادتي بو ناكر بيغمبر قبول بو بكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بلام لعينن كاتب بقسي ناكرت شويني ناكوت رازي بو بدينك بلام عملي بي ناكرت أما أنا جيليكي تايبد بون كا لسنور درچوكان لمنافقان لأواني مشريككان زورشي خلق هبو که راضی بون بدینه که ملکج بون بحساب بلام بعملی بدل نه نکر بعملی این کرد هندجاریش انکاریان تیا کرد یهودی کان بینی ملکج بون با برنامه اسلام و یا ساکانی بلام شریکیان بخوا قرار ده ایمانیان لعواز بو با پیغمبراتی پیغمبری از علی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نبون اما نبویا بینی مخالفی دینه که این کرد نأچون جر چتری اسلامو بويا حقيقتي أم كلماتانا أو إنسان بزمان ادعاي بكا وبزمان داني بيابني وبيشواني نبي لنا وناخو نفسيا واتا لنفسيا اشتيك بيتو لناخيا اشتيك بيتو لزماني شا اشتيك بلي بلكو رازي ببوشتانا بعمل بي سلميني بتواوي وبجواني بو اوي كببيتا هوكاري بو بختوري كاني دنيا وقيامتي رزامندی پروردگار بوی که خوای تعالی دروسکاری ام کونو کائناته رزامندی خوای تعالی با ربوبیت و الوهیتی اما گرنگه بوی که ایما ملکچی برنامه کی بین ملکچی دینه کی بین بجوانی نوعی دوهمیان لرزامندی الرضا عن الله سبحانه و تعالی واتا رزامندی بنوینی بوی که خوای تعالی چی اکاب بندکی چی پی بخشه چی لی ورگریته و چون پاداشتی داته و اجرو پاداشتگی چی لی اکا خوای تعالی چون یارمتی ام بنده خوی دا اما زور گرنگل میشا انسان تسلیم بیت با تواو تسلیم بون باوی که خوای تعالی چی بسر ام بنده خوی نا ام کس تسلیم بی ناخوشی و ناراحتی کانی جیانی بخوشی بزانه ببختوری بزانه و هسکا که خلاتی پروردگاره خلاتی اکری نگ پنا بخوا ناشکری بکا نارضایی در ببره اگر حالتی که شرعیات پیشوا ام بچه بلایی که ترا لهمشتی که شرعی قبول به بلام لمی که ضرری به بلا من شرعم قبول نیه دینم قبول نیه نه بلکو ابه براستی به تا پیشوا او بدوی رزامندی خواه بگره ابه واز لهمشتی که بینه که حزو آرزو دلی ایوید چون که یکی اگل هو کارکانی بختوری و گیشتن بر رزامندی خوا اوه که انسان نفسی خوی بفروشه بخوا و من الناس من یشری نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد و مثل الذین ينفقون اموالهم بتغاء مرضات الله اما نکه بدوی رزامندی خوای تعالی اگرن براسی ابی بگمان بن لحاله که دستیان که و ابی راضی بن به همو او برنامه پروردگار انجاو کو دستیان که لیر دادین کتایی برنامه ام جارمان انشاءالله لبرنامه کانی دهات و زیادت لسر ام بابتانو ام حدیثان ادوین امیدوارم خوای تعالی همو لایک من بختوری دنیا و قیامت بکا خوای تعالی لگناهکان من خوش به لگناهی مردوکان من خوش به زیندوکان من سلامت بکا لبلا مصیبتی ارزو آسمان بمان پارزه خوای گوره لگناهی دای کباک من خوش به لگناهی مردوکان من خوش به خوای تعالی شفاین خوشکان من بده کشه کشه دارکان من حل بکا مالو منال من با صالح و مصلح بکا اوی که منالی نی خواه منالی برحمتی پی ببخشوی نخوشی هی خواه شفای بده اوی کشه و مشکلی هی بوی حل بکی اوی دلی نخوش دلی خوش بکا پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام لروجی قیامتا بکیت تکه کار و شفاعت کار من خوی تعالی دلو درون من لسر فرمودکانی ام پیغمبر عزیز دامز رو بکاو همیشه لگل یابینو بکین عمل لروجی جیانو روجانه منده خوی گورا بختور من که و سرکوتو من که تا برنامه که و تا روجیش که بخوای گورا تان اسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبندكاني خوان بيت داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازیم خوا پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آیینم بیت او خوای گور لگونه کانی خوش دبیت.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيانة وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جغل مردن بي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي جرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورنجي وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار پرانی ایوه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی خوایی تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنابو خوا صلاوت لدیداری پاچی محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خوايا أولا دي خود بي خوش أولا حمد وثناء بوتو دوبارا أولا دي خود بي خوش صلاوات لديداري باكي پیغمبر ناز داركي إيمو نويني خود و رنشاندری ایمت که کار من لقیامت اخوا بر شفاعتی من خواب پیغمبری اکرم علی صلی اللہ علیه وسلم لمدینه منوره و بسر جانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکلتوانی بگشتی و بطایبتی بسر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پاشم برایانی بریز و خوشویستم لکنترول کم برنامانه با ایمت و مارو ساخ و چاک و پاک و آماده دکن تلفون کانی جلب رستان و ورد گرن و لام کشل اما بو ای ورد گر خواه یور جزایی بخیر هم بدات و انشالله و پسشان او رحمت و برکت برج بسر بسرانی خوشیز لهر شنی که ام دنیای هن لدر ولاتن لنا ولاتن لهر شنی متابعی برنامه کانی رادیو محراب پیغمبر که خواه بر رحمتی خوی توک تان کاو العذابی خوی خواه همول اکمن بپاریزه و زور بتایبتی تر بو او خوشکبرانی که همیشه هاوکارو دزباری رادیو محراب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بتایبتیش برای بریز و خوشش ما حاجی پشتیوان خواه لپشتیوانی بی هم لدنیا هم لقیامت و لبهشتا قصری که بیوینه و خوی و باو کودایی که عشرتی دروس که ایمش انشاءالله بحول اقواتی خواه لخصمت یا نبین بدسی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر حوزی کوسر خواه تیر او مانکی عزیزه کارم نوره کاری چایون سپاسی خواه کم که خواه جان بلوت مهربانی خوی مولتی ام عبدی خوی دال القی چنوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیوی محراب پیروزکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخزمتی نورکانی چای خوم گشتمو داوا کم لو خوای خوا همو لیکمان موفقه بو خزمتی ام پیامه بیوینه خوا همو لیکمان دامزراو که اوانشی که لنعمتی ام ایمان و اسلام ببشن لو خوا پارمو که هادیه كمقلب القلوب كمصرف القلوب كمثبت القلوب ضلي امل سدينك دامزراو كا ضلي اوانش كنوري ايماني تياني نوري اسلامي تياني خواي غوري هدايتي ام باو ايمش بك باسباب هدايت بوان والاخوا بارمو خوا بلوتو مهرباني خوي شفاي كي بالرحمه وببلا بون خوش كان من بريريكم الله خوش كبرا من هن لشبارن دعای دعای خیره کن امش عملیاتی انکرو یا عملیاتی کن یا نخوشی گلچیلیانه نخوشی دلیانه نخوشی قصر و مالولی انکرو یا مصر شکریانه یا زختیانه یا فقراتیانه یا هر آزاری کنه بی که بخاطی نونو ناو جوانه که خو آزاره کن یعن لدور خرو خواه گیان لجببار من نکی بخاطی اسماع الحسنا محتاجی غیری خو محتاجی کس من نکی شفای برحمت و بپلب و کاک اسماعیل و حاج محمدی کلباشی و کاک هریم و او خوشکبرانه من که دعوی دعای خیر من لکه خواه خیر بینه ترتان بطایبتی و آفرتانی که بتمن و بیانی که بتمنن لجببارن خواهی گوره شفاعتا ببینه بخاطی ناو جوانه کنی خواهی اسم عظمی درگاه خیر تعلیم کنوانی که قرزار خواه قرزکار تابوت فکوانی که مشکلیانی خواه بوین حل که اوی که نراحتی که خواه لسری لابره خوشی که کریچی خواه درگاه خیری لیم کنوانی بخاطی ناو جوانه کنی رحم بخیون کار و قطابی برزکار ممکو خواه بلطفکی خواهی انشاءالله بمنگینه تا من این رمضانی مبارک. عزیزه کنم اگر خوا یار و یارمتی در من بی انشاءالله چکم ببی او هناسه یک من بو ندری حضر کم لبرنامه امرو دا شکرانه نعمتی خواب کین چکم براستی خلق خریک ویلی دی یعنی ناشکور ناشکور به هیچ تی رازی نی جا اکت ناشکور وی لو خرابتر یه تر دل نیابه صد قاد دل نیابه که اها اصبرو خلقه من علی اونگه دفتر زرم کنو اونگه دفترم تینه اونگه موالی کر اما موالی کر پیشتر پیو بو تا بو دیناری بو گلایگ نیه بکس کچی اصالی اونگه دفتر زرم کنو باشا ای بو پیشتر اونگه دفتر نبو اما تو سي امينك انجا بخوا ايش نيه بخوا كاسوي بخوا شوش مانغ فلسيه كم بيانا كلو بخوا يعني بكورتيو بمختصر يكي نارازين لم لو وضع لم جيانا اما خرابه اما زو خرابه قران مخالفي قران لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد اگر شكراني خواب كان او خواب تعزياك اگر ناشكري كان او خواي غره غضبت عنديك باشا باشا يسأل أنا خلك يقبل بل بمن بل كعك خو ما إني خوانك إذا ما قليلة عبد كاني خواكين أزعم عزيزكم أمة نازار كي في غمر صلى الله عليه وسلم استورا تو أملاتي إمها فالمدكي في غمر لي تيب قبل زنا سكين من درجة ياهيتو في غمر فرمي ل لجيانا سيري لخو خوارتركا لعبادة دا سيري لخو جورتركا دا أم حديثة أمره لسطع صد خلق عكسي كلوتو شون لجيانا خوي براور دكا لقل يابان لقل ألمانيا لقل سويد لقل دانمارك لقل سويسرا لقل أوانا خوي دا براور دكا ناية لقل صومال لقل أفريقا لقل أولاتانا خوي براور دكا كبوب لقميك نان بهلاكات او برا برغزاني كا خواه جزاين باتو ما موسى ملا محمد يتي ملي خواه يقول موفقي كا كا ام ججني قربانا لبر خاتي خواه معلومناري خواه جوشتو چو بو افريقا بو نيجيريا برواب كا ناميل كي نوشي خوزگا بخوزگاي خواه دا صلاة بوايا حمو مالك يك ناميل كي لو ناميل كي او ما موسى ملا محمد بخوين دا او كاتا شو رسر معنا خطة السر أو سجا برز معنا قام خواهي ليه برز يعني إما باشاين إما دولمانين إما يعني بلي عائلة فرجين بكورتيكي برواب بكا بشتيواي ليه أجارتها حتى مثلا أو بو بو فقيرية يعني مزقوتي كان هبو يعني وكو تشبيرنا بوكو كلانا وابو باشا أم مزقوتا كآوايا كلابياي وابر ورداكا ويني هزور كما بلام يمه وتابع صبلين يعني براسي مزقوتا كان من رازاوان جوانن بلام بداخو رجال پرورده ناكا افرتي چاك پرورده ناكا كم زور كم يعني كابره لنا مزقوتا اقسل اقل يك ناكا كابره لنا مزقوتا حرام اخوا حرام علي مختارك زمك دروك وجدانيني زميريني ايجا نشو عبادته بوسي چاك هيج قران كاريكي بس توانينا هیچ چی کتیا دروس نکری بو چی چاکه یعنی تو معقوله لپشت امام کو نوش که قصر اگر امام کنه کی معقوله نوش خینه لپال تابه لرقی او بچیت املا او لرقی ام چیت اولا الم یارانه لم مزگوت یبو او ایتر ام بس ما علنا مزگ بداخو لم زور بداخو برادر یک اچته درو کچی پانکه انکل بود دنگ سامو ای پانکه کی کوجانو و تو چاو لبی ايش چه تدرو پانکا که کشه هر بو عکسی بوی خلق سیب بیبله باشه ام برایی که لومی اوی کر ام حال سا ام چو درو خوش اجا پانکا که دار نی فرقی چیه اکرام فرقی چیه او چو درو پانکا که کشه توش چی تدرو پانکا که دار گرسی یعنی زور عجیبه لرقی یک تری ای باشه تو امر قچیه لدلتا برابر یا یکی قرآن یکی امنیان کرو تو قصر اگل یک ناکن خواب پیسی من قرآن خونه تو هیه دیب خورا خونه تو دوری چیه؟ روشی اونگا جز اخونه والله خوزگه هیچ چیده خونه هم برام دل پاک باید دل نوری ایمانی تیار دل خوفی خواهی تیار دل ترسی خواهی تیار باید که کم خلک زور حالا لو تیگرسو والله فلان کس علی لشش ساعت ختمی چی قرآنی کنه دی خوزگه هم نیخونده دی بود چی چاکه که ایشی پینکه اما مصیبته یعنی براستی جنومیتن جنومیت ماله بخونه جنومیت لمالیکن لمالیکن سبه کنن باشه خوشکو بران قصه لگل یک ناکن براو بران قصه لگل یک ناکن باو کنکر قصه لگل یک ناکن کرو باو قصه لگل یک ناکن اما مصیبت نیه دی امز گوته دوقات و سیقات و هموی کاش و هموی مرمر و هموی شوفاش و هموی نعمت دی اثباته چیه پیغمبری اکرم علی صلوات و سلام رابری امام روحم با قربانی ده فرمید جاری و ابو کن لزستانه کن یه شکر و ناو چوانی پاکی خصوص سر عزکا قری سر عزکا به ناو چوانی پاکی و نوسا برام امام وای مزگوتا کن من نه والله مزگوتی چی علی بحشی خواه بلام حیف و صد حیف وەکو لە زمانی پێشوا ڕیجالی پەروەردەکرد ئێستا پەروەردەی ناکرد. ئەم بکەڵە پیاوانە کاک ئەحمەدی، شێخی سلێمانی، شێخ عەبدولقادری گەیلانی، شێخ حەسەنی بەسری، ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێوێ، شێخانی بیارە، ڕەزا و ڕەحمەتی خوا، ئەمانە خۆمووی لە مزگەوت تا پەروەردە بوون، هەمووی مزگەوت پەروەردەی کردن. باشە کاک ئەحمەدی، شێخی سلێمانی، ئەم کەڵە پیاوانە لە مزگەوت تا پەروەردە، مامۆسا مەلا کەریمی بیارە لە مزگەوت تا پەروەردە بوون، مامۆسا شێخ محەممەد خاڵ لە مزگەوت تا پەروەردە، مامۆسا شێخ محەممەد شانێری لە مزگەوت تا پەروەردە، مامۆسا شێخ محەممەد خاڵ لە مزگەوت تا پەروەردە بوو. ئێ مزگەوت پەروەردەی کردن، ئەو کەڵە پیاوانەی دروست کرد. ئەی بۆ ئێستا ئەو هەموو خانمە چاکە، ئەو هەموو ئافرەتە بە حورمەتە کە مێژوو فەقریان پێوەکە، ئەی بەڕاستی ئەمە منی دادە ڕوئیای خوشکم.
2: سلام و بەرەکەت بۆ مامۆسای بەڕێز و بۆ ئەو کارمەندە بەڕێزانە و بۆ ئەو برا بەڕێزەی پەیوەندەکەت سەرهەڵگرتم.
1: بۆ جەناب دایکی دایک،
2: هەزار درود و سەلام بۆ گیانی و پێغەمبەرە نازداری کە ئەم دینە پاکی بۆ ئێمە هاوردە بەرهەم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ذكري ئێواران ئێوار هەر کەسێک بەیانیان ئایەتە الکورسی بخوێنێت لە جنۆکە دەپارێزرێ هەتا ئێوارەی لێدەبێتەوە، و هەر کەس ئێوارە بیخوێنێ دەپارێزرێ لێیان تا بەیانی.

0: عين
1: أي زندو راقرو هلصوري نريبون ور بابا زييد داواي فرياكو تندلي بكم همو كارو بارم تاق بكو بو تاو لقنانك مم درد دستي نفسي خوم هر كسي ام ذكري كرت بانيانو ايواران بيليه.

رتي إسلامه وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيا لا إله إلا الله وديني بيغمبر مال محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويهمون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بي پايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بشوى أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن بي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويته و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان با
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

لو عرب بيابان نشينانا كساني تريان هيا كإيمان باور بخدا وبروجي دوائي دهنو اوي خرج دكنو دي بخشن بچندها هنگاوي نزيق بونوي لاي خداي دادننو بو اوي بهرمند بن لا چندها دعاي خيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگادار بن براستي او بخشينيان ما يسر فرازيو نزيق بونويان اللخ خداوا سر انجام خدا دين خاتجير ساي الرحمتيو براستي خدا لي خوشبو مهربانا

0: حليم
1: جداوي لي خوش بوني ابراهيم بو باوچي لبر بلينك بو كبي دابو كاتيك بو يدركوت براستي باوچي دجمني خدايا يتر خوي لي بري كرد براستي ابراهيم زور بسوزو دل نرم بو زور خاون حلم بو

0: عليم
1: هرجيز خدا كسانه گمرناك دواي اوي كه هدايتي داون هتا بويان رون نكات وكدبيد لچي خوين بپاريزن براستي خدا بهموشتك زانايا.

روان ابو دانشتواني مدينه وبيابان نشيناني دور بري دواب كون لجهاد وغزا لخزمت بيغمبري خداداو خوان خوش تربيت لو چونكا اوا براستي هيستينيتيو ماندو بونو برسيتي چان توج ندهاد لپيناوي خدادا بزايب چيتو ندتونه هيت شويني کو پيان ندخسته هيت جيك بي باوران بي سغلط بنو دستيان لهيز دوجمنيك ندوشان كن بيتهوي اوي بكارو كردوي چي چاك بويان تومر نكريت براستي خدا پاداشتی چاک کاران بزاین نادات.

أي أواني باورتان هناوا بجنگن دجي أو بباورانيك كليتان نزيق دبنوا بدورو برتان دان نيازي شرف روشتن يان هيو با تندوتي جيو هيزو تواناتان تيدا بديبكن بجزانن براسي خدا يارو ياوري پارس كارانا.

0: كافرون
1: اوانشي كان خوشي بيديني ودور روحي لقليان دايا او السرباري بيسي ونا بختي خوين او اندي ترسورتك بيسي ونا بختيان زياد دكات دجمرن لكاتك دا كبيبا ورن

0: يفقهون
1: كاتيش سورتك لقرآن دابزن را اوان السغلطن او هندي چانتا ما شاي هندي شي تريان دكن حز دكن زو او شوين الجيب هيلن بچپيا با اشاره دلن ايا هيچ کس دتان بينيت لا ایمان داران پاشان بنهيني خو اند زيو و رويشتن لكاتك دا خداي بالا دستيج دلي اواني ور چرخان دوا چونك براسي اوان كسانيكن كتيناگنو حالينين ناشيانويت تيبگن

0: في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
1: بباورانو خدا ناسان شتيك ده پرسن لجياتي خدا نزيانيان پيدگي نيد نقازاند دجلين او بتوشتانت كا كارمانن للاي خدا پيان بلاي اي محمد باشا آيا ايو خدا آقادار دکن و بشتيك كلا آسمان كانو لزويدا هبيتو خدا نيزانت پاکو بیگرد و برزو بلند و دور لوی کنفامان دیکن بها ولی.

هروها بباوران دلين بو معجزه و بلغه اقدان بزن رايا السري للايان پروردگاريوا اولا والاميان دابلي براستي معجزه و نهيني و شارا وكان تنها بدس خدايا جائوا تشاورواني بكن بيقمان منيش لقلتان دا لتشاوروانانم.

كاتيش خالشي لدواي ناخوشيه كابوين بيجديد للرحمة وبخششي خومان بهر وريان دكين او يكسر بلان جيري كاريانا دش بآينو فرمانا كاني ايما اي محمد بيان بلي خدا خيراتر اللوان لنخشو بلان دا براستي فرشتكان من همو بلانو فعلي كدي كان تو ماري دكا.

جاكاتك خدا رزقاري كردن خيرا اوان بنا حق دزدكنا وبستمكاري لزويدا اي خلچينا براستي استمكردن تان تنها لسر خوتان دكويتو بز يعني خوتان تاو دبيت ايوا باستمكاريا خوشي ورابوارني جياني دنيا تان دويت لو دوا قرانوتان هربولاي ايميو او ساقادارتان دكينوا بهمو او كارو كردواني كدتان كرت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواهی گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایمه هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقو من دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت

ناوشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

لفتح مكة فضالي كري عمير خيواني شان داك إيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت برامبر ببي غمر صلى الله عليه وسلم هو بلا بشتوا بشتي بي غمر يخواي قد بو أوي فرستي بيري لدواوا خنجيرك بكاتا دالا بي غمر يخواه بي غمر يخواه لنا أوبر فضالة أفرمي بي غمر يخواه آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ذلي إخوة خطري شيء أكي نشتم يا دي إخوةكم يا رسول الله في غمبر إخوة فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لأخوابك وكبلي أزانم نناخي إخوة شيء الله يتوى وشيء بلانيك دارشتوى فضالة عليه في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مباركي خست أثر سينم والله دعي أوي كدسي مبارك إلى تسينم لابرت هيش كسك لم ترزويا بقدر في غمر إخوة خوشويس نبولاي الأوبر حقد حقد واحد لي بكا بيجاني خد بكي تما ترسيه وفي غمر لنا أوبري للحظة يكا لتان ثانية كا أم بغزة بقو ريبوتي بو أوبر محبته خوشويس دي هموما أزانين أم دلا بآساني لبغزة و نا گوره لبو محبت و خوش بیستی خواه علماء و زاناکان افرمون اما تأثیری نظری پیغمبر صلی الله علیه و سلم توجهی پیغمبر بچاو رحمت تماشا کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر کسی بچاوی رحمت و پیغمبری خواه تماشای کد بی او بینینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی پرورگار ای کات اسبابی انشراحی صدر و سینه فراوان بونی

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشوستانو درسوزان لرادو محراب سلاوي خواي پروردگار تان لسر بخوشحالين كوال برنامه كي نوپه تان بغينوا لبرنامه جوانا كان تان لباخشي فرموده ومدوارين فرمودكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيته كارك بو اويكا بختودي كاني دنيا وقيامت من دزبكوي للروج قيامتا برشفاعتي او بيغمبر ناس دارو عزيز بكوين صلى الله عليه وسلم حديثي امرو من حديثي عباسي كري عبد المطلب كما مي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام كأفرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفرمي جويل بيغمبري عزيز بو عليه الصلاة والسلام فرمي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أفرمي أو كسيك لزتو تامو تشيشي إيماني كردوا او کسیه که راضی به با پروردگارتی پروردگارو با اسلام و کدین و برنامه و با پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام وک پیغمبرو پیشواو رهبری ام فرموده یا امام مسلم روایتی کردوه فرموده که تریش منهای هر لو شوازا که افرمه ابی سعید خدری رضا و رحمتی خوالی به افرمه پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام با ابو سعید خدری فرموه یا ابا سعید من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وجبت له الجنة فرموی ای ابا سعید هر کس راضی به بخواتی پروردگارو با اسلام که دینی بیو با پیغمبری عزیز پیشوا و رهبری بی افرمی خوای تعالی بوی واجب که بهشت واتا بهشتی با قسمت دکه افرمه وتم یا رسول الله اعدها علی یا رسول الله ففعله افرمه وتم بوم دوباره کرو ای پیغمبری عزیز علی الصلاة والسلام افرمه بوی دوباره کرد موا منیج لبرم کردو چنجارک بوی دوباره کرد موا ام فرمودهش هر امامی مسلم روایتی کردو فرموده کی تر هر لو شوازا با لفظ شیتر هاتوا که سعدی کری ابی وقاص رضا و رحمتی خوالی به افرمی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی من قال حین يسمع المؤذن فرمی هر کاتک هر کسیک لو کاتها گویل بانگ بیجبو و تی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله او کسی که جویل بانگ بو بانگ تواو بو پاشان شاید منشی بحق اهینه علی اشهدو ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله افرمی پاش اما بلی رضیت بالله ربا رازیم بخوایتی پروردگار خوان بیت و بی محمد صلی الله علیه و سلم رسولا با پیغمبراتی پیغمبر پیغمبرم بی و بالاسلام دینا و ببرنامه اسلام راضی بم بوی کوا دینم به افرمه غفر له ذنبه خوای گور له همو گناهکان خوجه به ام فرمودیش هر امام مسلم رحمت خوایله به روایت کردوا حدیثی چوارم یان هر لو شوازه به لفظ کی تر هاتوا افرمه لثوبان و که خدمت کاری پیغمبری عزیز بو علیه الصلاة والسلام فرموی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی من قال حین یصبح و حین یمسی ثلاث مرات فرموی هر کسیک بیانیان یان اواران سی جار امو شیبلتو رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامة افرمی خوای تعالی لسر خوی دا انه کوال لم بندی خوای راضی ببه هر کسیک راضی ببه خوایتی پروردگار بە ئیسلام کە دینی بێ و ڕازی بێ بە پێغەمبەری ئاز علیه سەڵا و سەسلام پێغەمبەر و پێشەوای بێ ئەفەرمێ خوای تەعالا لەسەر خۆی واجب ئەکا کە لە ڕۆژی قیامەتا لێی ڕازی بێ. ڕەزامەندی پەروەردگار زۆر گرنگە ئینسان دەستی بکەوێت لە دنیا و لە قیامەتا. قورئانی پیرۆزە فەرمێ باسی گرۆی بەشەریەتەکە لە ئیمانداران إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إيمان داران أواني أعمالي صالح لقل إيمان كان كان أمانة باشترين وشاكترين كسي كوملغن هل بجردناوي نيو كوملغكن أفرمي لدوايا خوي تعالى بهشتيان بي كرمك ودوايا وأفرمي رضي الله عنهم ورضوا عنه أمانة خوای تەعالە لێیان ڕازیە و ئەوانیش ڕەزامەندی خۆیان دەزەکەی و خوا لەوان ڕازیە و ئەوانش لە خوای تەعالە ڕازین. هەر کەسێ خوای تەعالە لە قیامەتا لێی ڕازی بێ بێگومان بە ئەچێتە بەهەشتەوە. کەواتە ڕەزامەندی یەکێکە لە کار و کردەوەکان کە ئینسان بە ناخ و بە دڵ ئەیکات، یەکێکە لە پلە بەرز و تایبەتەکانی ئیمانداری ڕاستەقینە. گەورەترین هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە ئینسان پێوەی نزیک بێتەوە لە پەروەردگار، چونکە خوای تەعالە وەسفیانەکە وەکو بڵێ ناویان ئەبا خوای تەعالە حەز بە دیداریانەکە ئەمانە، چونکە ئەجر و پاداشتیان گەورە و تایبەت و چاکە. ئەم حەدیثانی کە باسمان کرد، حەدیثەکان باسی پلەکانی دینەکە، پلەکانی دین ئەوەیە کە ئینسان بێگومان بەبەوەی کە ڕەزامەندی خوای دەستکەوێ لە بەرنامەی خوا ڕازی بێ، دینی ئیسلام بە دینی خۆی بزانێ، محەممەد المستەفا بە پێغەمبەری خۆی و پێشەوا و چاوساغی خۆی بزانێ، ئەوە بێگومان بە ئەو کەسە کەسێکی براوە و چاک و نزیک لە خوایە. تەبعاً هەر ئەمەندە نییە کە ئینسان بە زمان ئەم کەلیماتانە بڵێ، بەڵکو ئەبێ لە ناو ناخیادا کوترابێ کە ڕازی بوو بە خوایەتی خوای پەروەردگار، ئەبێ ڕازی بێ بە هەموو ئەو بەرنامەی کە خوای تەعالە نازڵی کردووە بۆ ئەو کەسە. قورئانی پیرۆز چی تیایە بە فەرمانەکانیەوە، بە ئەمر و نەهیەوە لە هەموو حاڵەتەکانی ژیانیە قبولی بێت، پێی خۆش بێ پێی ناخۆش بێ، ڕازی بێ ڕازی نەبێ، ئەوەی کە خوای تەعالە ئەیکا وەکو قەزا و قەدەرێکە وەکو ناڕەحەتیەکە وەکو ئەمر و فەرمانێکە بەسەر ئەو بەندەی خوایە ئەیکا ئەم ملکەج بێ بۆی، ڕازی بێ بە ئولوهیەتی خوا، ڕازی بێ بە ڕوبوبیەتی خوا کە ئەمانە زۆر گرنگن ئینسان ئاگای لێی بێ، ڕازی بێ بە پێغەمبەرەکەی کە ناردوویەتی و بە پێغەمبەری خۆی بزانێ، ملکەج بێ بۆ بەرنامەکەی خوای پەروەردگار، بۆ دینەکە، بۆ ئیسلامەکە. هەر کەسێ ئەمانە لە خۆیان کۆکاتەوە خوای تەعالە لێی ڕازیە بێ. بۆیە بە چەند پلەیەک حەدیسەکان هاتوون، یەکەمیان ئەوەیە کە هەر لەزەتی چەشتووە، لەزەتی ئیمان. دووهەمیانە فەرمێ خوای تەعالە بەهەشتی پێ بەخشێ، واتە بەهەشت بە چی دەزەکەوێ؟ بەوەی کە تۆ ئەم سێ مەرجەت تیا مەوجود بێ. سێهەمیان فەرمێ خوای تەعالە لە هەموو گوناهەکانی خۆشە بێ. چوارەمیان لە حەدیسەکە ئەفەرمێ خوا لەسەر خۆی دای ئەنێ کە لەم عەبدە ڕازی بێ، واتە ئەگەر عەبدی خوالی ڕازی بێ بێگومان بە ئەچێتە بەهەشتەوە. ئەم حەدیثانەکە باسمان لێوە کردن، ڕەزامەندی دوو نەوعە. ڕەزامەندیەک کە ڕەزامەندی بە خوای پەروەردگار، یعنی ڕەزامەندی بەوەی کەوا ڕبوبیەتی خوای پەروەردگار، ڕازی بی پەروەردگار خولقێنەر و دروستکاری ئەرز و ئاسمانە، و ڕازی بی بە ئولوهیەتی خوا لەگەڵ ئەوەیە کە ئامادەی ئیمانت پێهێناوە قبولی بکەی بەرنامەکە و دینەکەی واجباتەکانی جێبەجێ بکەی، و ڕازی بی بە پێغەمبەری ئازیز علیه الصلاة والسلام، و ملکەج بی بۆ فەرمایشتەکانی ئەو پێغەمبەرە ئازیزە علیه الصلاة والسلام، و ڕازی بی بەو دینەی کە خوای تەعالە ناردوێتی و تەسلیمیشی بی، واتە ئینکاری تیا نەکەی، مناقەشەی تیا نەکەی، چەنوچوونی تیا نەکەی لە کاتێکا کە شەرع و دین هاتە پێشەوە. ئەم کەلیمەی یەکەمیان ڕەزامەندی بە پەروەردگار ئەوەیە. باشان ابن قيم رحمة خويلة بأفرمي ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا وهي سهلة بالدعوة واللسان فرمي أويك أو تشوار كلميت يا موجود بو ربوبية ولوهية إخوة ورازي بو بيغمبراتي بيغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام وتسليمي دينك جبو بجواني بو أم تشوارشتا أفرمي باشترين شتيشي أنجام داوة وراستي شكال سر زمانيا ام جوره بشره او يك لما نيباتوا اول سر زماني شي رازناك چون كال سر دمي پیغمبري عز عليه الصلاه والسلام خلق زور بون بو شوازه بلام اعلان يكري اخواتي خوان بي قبوله بلام شريكي بو قرار ده اخواتي خوي بي قبول بو عبادتي بو نا اكر پیغمبر قبول بو بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام بلام لعينن كاتب بقسينا اكرت شويني نا اكوت رازی بو بدینکه بلام عملی پی نا کرد اما نه جیلی کی تایبت بون که ل سنور درچوکان ل منافقان ل اوانی مشرککان زورشی خلق هبو که رازی بون بدینکه ملکج بون بحساب بلام بعملی بدل نه نکر بعملی ایان کرد هندجاریش انکاریان تیا کرد یهودی کان بینی ملکج بون بو برنامه اسلامو یا ساکانی بلام شریکیان بخوا قرار ده ایمانیان لاواز بو با پیغمبراتی پیغمبری از علیه صلاة و سلام راضی نبون اما نبویا بینی مخالفی دین قیانه کدنه اچون جر چطری اسلامو بویا حقیقتی ام کلماتانه اوی انسان با زمان ادعای بکا و با زمان دانی پیابنه و پیچوانه نبی لناو ناخو نفسیا و تا لنفسی هشتیگ بیتو، لناخی هشتی بیتو، لزمانی شی هشتی بله. بلکو رازی بی بوشتانه بعمل بی سلمینه، بطواوی و بجوانی، با اوی که ببیتا حکاره با بختوری کانی دنیا و قیامتی. رزامندی پروردگار با اوی که خوای تعالی دروسکاری امکون و کائناته، رزامندی خوای تعالی با ربوبیت و الوهیتی اما گرنگه با اوی که ایما ملکچی برنامه که بین. ملكتي دينك يبين بجواني نوعي دوهم يعني لرزامندي الرضا عن الله سبحانه وتعالى واتا رزامندي بنويني بويك اخواي تعالى چي اكاب بندكي چي پي بخشي چي لي ورقريتوا چون پاداشت يداتوا اجر پاداشتكي چي لي اكا خواي تعالى چون يارمتي ام بندي خواي دا اما زور گرنگ لميشا انسان تسليم بيت با تواو تسليم بون باوي كخواي تعالى چي بسر ام بنده خواينا ام كسا تسليم بيه نا خوشي و نا راحت يكاني جياني بخوشي بزانه ببختوري بزانه و هسكا كخلاتي پروردگارا خلاتي اكره نگ پنا بخوا ناشكوري بكا نارزاي در ببره اگر حالتكي شرعيهاتا پيشوا ام بچه بلايكي ترا لهمشتكا شرعي قبول بيه بلام لميك زرري بيه بلا من شرعم قبولني دينم قبولني نا بلكو أبي براستي بيتا بيشوا أو بدوي رزامن دي خوايا بقري أبي واز لها مشتك بينك حزو آرزو دلي ايوت شونك يكيق لهو كاركاني بختوريو قيشتن برزامن دي خوا أويك إنسان نفسي خوي بفروشي بخوا ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أمانك بدوار رزامن دي خواي تعالى أقرن براسي أبي بيقمان بن لحالك دستيانك أبي رازي بن بهمو أو برنامي پروردگار انجاوكو دستيانك لرد دينا كوتاي برنامي أمجارمان إن شاء الله لبرنامه كاني دهات وزيات لسر أمبابتانو ام حديثانا ادوين ومدوارم خوي تعالى هم لايك من بختوري دنيا وقيامت بك خوي تعالى لغناه كان من خوش به لغناه مردو كان من خوش به زندو كان من سلامت بك لبلا مصيبتي ارزو آسمان بمان پارزه خوي گوره لغناه دايكو باك من خوش به لغناه مردو كان من خوش به خوي تعالى شفاي نخوش كان من بدا كشي كشي دار كان من حل بك مال ومن المان بو صالح ومصلح بك اوی که منالینی خواه منالی برحمتی پی بخشوین خوشیه خواه شیفای بده اوی که شو مشکلیه بوی حل بکی اوی دلی نخوش دلی خوش بکا. پا پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام لروجی قیامتا بکیت تکاکار و شفاعت کارمان خوی تعالی دلو درون من لسر فرمو دکانی ام پیغمبر عزیز دامزراو بکاو همیشه لگل یابینو بکین عمل لروجی جیانو روجانه منده خوی گورا بختور من که و سرکوتو من که تا برنامه که و تا روجیش که بخوای گورتان سپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: لهر کاتکی شو روش دا ویستد گویه لبرنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هست

هندی سرچاوه هیا بداخوه با اشکر ازانی درو اکاو سرچاوه هیا شخصا لاین یکا رادیو یکا کانال یکا محطه یکا جریده یکا اما ازانی درو اکت بلاو کدنوی او دروی او کاب شریکی او دزگای او کاب شریکی او دروزن اما صفتک لصفات هندي ليهود ومن الذين هادوا هندي ليهودك سماعون للكذب هر ادم بخبر بس بويش شد بالمستمع جني فلان بو تشوري كشي فلان شي سماعون للكذب بداخوا بوت صفتك لهندي لامتي في غمز عصر هندي لإيمان خريكي اول ايشو كاريان ميا او تشيكدو ام تشيكدو سماعون للكذب بتشديد هاتو وصيغه مبالغه هاتو يعني زور بها يخدن باخبار اخبار خراب اخبار درو اخبار عوراتي خلق اسراري خلق همشتي في زور خراب

إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

لو عرب بيابان نشينانا كساني تريان هيا كإيمان باور بخدا وبروجي دوائي دهنو اوي خرجي دكنو دي بخشن بچندها هنگاوي نزيق بونوي لاي خداي دادننو بو اوي بهرمن بن لا چندها دعاي خيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگادار بن براستي او بخشينيان ماي سرفرازيو نزيق بونويان اللخ خداوا سرنجام خدا دان خاتجير ساي الرحمتيوا براستي خدا لي خوشبو مهربانا.

0: نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
1: لو ناوچان دورو برتان هنده عربي بيابان نشيني دور روحنو هنده لدانشتواني شاري مدينة راهاتون لسر دور رويو زرنگن لو باريو تو اي پیغمبر نايان ناسيد بلکو احمد دايان ناسين لمودوا اوان هر لدنیا دا دو جار آزاريان ددين پاشان دبرينو برو سزاو آزاري چي زور سخت و دجوار.

براستي خدا جانو مالي لإيمان داران كريوا بوي كا بهجد بو أوانو بشيانا براستي پروردگاري چي بخشن ديا هر خوي بخشنري جانو مالو سامانا كتي آوا ما ملدكاد لقل إيمان داران داو نرخي چي نبراوا نرخي چي زور قوري بو بريار داوا كاتيق لپناوي أو دادي بخشن أوانا دا جنگن لپناوي آيني خدا دا دجمناني آيني خدا دا كجن

0: حليم
1: جداوي لي خوش بوني ابراهيم بو باوچي لبر بلينك بو كبي دابو كاتيك بو يدر كوت براسي باوچي دجمني خدايا يتر خوي لي بري كرد براسي ابراهيم زور بسوزو دل نرم بو زور خاون حلم بو.

0: عليم
1: هرجيز خدا كسان قمرناك دواي اوي كهدايتي داون هتا بويان رونكا توكد بيد لچي خوان بپاريزن براستي خدا بهموشتك زانايا.

روان ابو دانشتواني مدينه وبيابان نشيناني دورو بري دواب كون لجهاد وغزا لخزمت بيغمبري خدا داو خوان خوش تربيت لو چونك اوا براستي هيستينيتيو ماندو بونو برسيتي چان توج ندهاد لپيناوي خدا دا بزايب چيتو ندتونه هيچ شوين يكو پيا ندخسته هيچ جيك بباوران بي سغلط بنو دستيان لهيز دوجمنيك ندوشان كن بيتهوي اوي بكارو كردوي چي چاك بويان تومار نكريت براستي خدا پاداش تی چاک کاران بزاین نادات.

كاتيش سورتك لقران دا بزندرا هنديك لدو روكان بقالتا بيكرنا ودلين چيتان ام سورتا باوري زياد كردوا جاواني كباوريان هنا بو اوان ديتر ايمانو باوري بتو تر كردن اوانيش مجد بيكتر ددن درباري سركوتنو خوشي هردو جهان.

كاتي تشيش آيات كاني إما كرون وأشكرا بصريان دابخ ويندريتوا وأواني كبتمانين آمادي بردن بارقاي إما ببندلين قرآني تشي تجقل لما بهين وبيخوين روا يا بيقور رب الشيوي تشي تر توش أي محمد بيان بلي من بومنية لخوما وبيقورم من شويني هيتش تيقناك ومجقا ونبيت كبا وحي بيام دقات براستي من دترسم اگر يا خيبم لپرورد گارمو نا فرماني بكم جيرو دي سزايه چي سختي روجه چي زور گوره ببم

0: في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
1: بباوران خدا ناسان شتيك دا پرسن لجياتي خدا نزيانيان پيدگينيد نقازاند دجلين او بتوشتانت كا كارمانن للاي خدا پيان بلاي اي محمد باشا آيا ايو خدا آقادار دکنوا بشتيك كلا آسمان كانو لزويدا هبيتو خدا نيزانت پاکو بیگرد و برزو بلند و دور لوی کنفامان دیکن بها ولی.

كاتيش خالشي لدواي ناخوشيك كابوين بيجديد للرحمة وبخششي خومان بهر وريان دكين او يكسر بلان جيري كاريانا دش بآينو فرمانا كاني ايما اي محمد بيان بلي خدا خيراتر اللوان لنخشو بلان دا براستي فرشتكان من همو بلانو فعليك كديكن تو ماري دا.

جاكاتك خدا رزقاري كردن خيرا اوان بنا حق دزدكنا وبستمكاري لزويدا اي خلچينا براستي استمكردن تان تنها لسر خوتان دكويتو بزياني خوتان تاو دبيت ايوا باستمكاريا خوشي ورابوارني جياني دنيا تان دويت لو دوا قرانوتان هربولاي ايميو او ساقا دارتان دكينوا بهمو او كارو كردواني كدتان كرت

0: اینجا خدا بس که شاید به لنوان ایم و ایو دا براستی ایم آگاداری پرسنو پارانوی ایو نبوی.
1: عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأورجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا کسیك زياتر لو أو ذكره كرد بيت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: رادي محراب سكويت بورا فكردني فرمودكاني دعين يغنبال دعين.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه به مهر هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو هیچ پناه و پاساری نیه لقارو قینو خشم

هتا خوت لیده کوی برا رضای خوایلی بدالی خریق بوم نزاکه لبر بکم کبویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیک الذی ارسلت وتم و رسولک الذی ارسلت کچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی نا و ملی و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابلی بنبيك الذي أرسلت بشوى مسلم جرابيته عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور واتاب الرأي كري عازب رزاي خويله به دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشو كدشوى سر جينوستني دسي راسي لجرمتي خويدا دادناو أنجا دي فرمو اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت واتخوايا با پیروزی ناوی تو دا جیمو با پیروزی ناوی تو دا مرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کهید لم خوام دا خبرم دا کهیتا و حزش کهید دا مرینی و کاتی لخویش هل دستا دی فرمو الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور سپاس وستایش هربو او خوایه کلپاش اوی کمران دینی زندوی کردین و ولا قيامتش دا زندو كرنوا هربا دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتا ابن عمر رزي خويلي ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت النون ونكوا كچويت سرنويني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية واتخوايا يعني من تو خود درست كردوا وخود وريد قريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا ديكوايا اگر زندوی دکی تو او لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لیبی او آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دیمرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره ایکیش پیوت باش ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمرش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو عن سهیل قال كان ابو صالح یأمرنا اذا اراد احدنا ان ینام ان یضطجع على شقه الایمن ثم یقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر

وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كمامستي جريري مامستي زهيري مامستي إمامي مسلمة رحمة خواله ميان به دلي أبو صالح مامستم دي فرمو أبو هريرة خويل رازي به دلي خوشويست من پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دی فرمو پیمان کاتی کسی اگل ایو دیوی کبچه تسر نوینی نوسناکی با اما بله اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أم نزايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن ای پروردگاری ایما، ای پروردگاری هموشته، ای اوزاتی کل تومی رقو تقو وشکو برین، چوزری سوزو ناسک شیندکی، و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لددکیو دیروینی، ای داوزینری توراتو انجیل و قرآن، او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو، پنا دگرم بپنای تو لشری هموشته، کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونیو هیچ تیر پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تیبارا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیر لجر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم با کرم و بخشنده خود او قرضه کل سرمانه با معنی بدره و برحمت خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرینو بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو. پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشتناون ونكيوا بابا چونکی ناو ویجلکی یا بهرشتی تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشیو گلی د دې توله لای خود لم نستمدا
وابا سوزو مهرباني خود رحمي بيبكو سوزو مهري لقلب نوينة واغر جانت قران دوابوم لم خوا خبرم دكيتوا اوا بي پاريزو بويك آقاداري بندباشكاني خودي بيدكيت آقاداري اويشي بيبكا پیشوا مسلم جراويتوا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بيدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. معنى نزاكا واتسفاس استعيش هرب أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا. اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بي دالدو بي جيگو بي شوينو بي لانن. پشوا مسلم جرابتيو فرمودي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله كردن لپاش نواجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريي هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شويني نيشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نيجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کده قریتو بولای جویریا دبینی هل شوینکی خوی دانیشتو پیدا فرمی لو ساکو کمن بجمهشتوید هر خریکی تسبیحاتید اویش دلی بله. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی دسا من لدواء او کلتو جیابو متوا سیجر امشوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یاندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هيا بگره بزیادی شوا که او چواروشانش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم. هروا اوان دی خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمدو سپاسی دکم. هروا ما قد سنگو کشی تختو بارگای خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم. هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم. لا گرانوی کی تردا اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. پیشوا مسلم جرابته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هر كسي سر لبيانيان يا سر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه پیشوا مسلم گراویتیو برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به بو زیاتر اش نابون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه وسلم جویریه کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه وسلم یکی کل دایکانی باور دارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو كبواتا باش يان چاق يان خاص پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم ماري كرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارث باوكي آغاي هوزي بني مصطلقو كومال فرموده لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر كردوا لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايش شيخ عيني لعمدة القارئ دا افرته کی یادګاری زمان پاره او بیادی خواب و زور جاران کنویج بیانی دکرد لسر جګنویجکی داده نشت کومله نوک خرما یا بردوردی لبردمی خو داده نه وقت تسبیح امر اتات ششنګاوی کی درنګ لباتی تسبیح ویردو یاد او تسبیحاتی پدجمال لتمن شستو پن ساری د المان گی ربیعی کمی سالی 56 کوچی دوای کردو رضا و رحمت خوای ګور لسر او سرجم خزانة كاني بيغمبري خوابي صلى الله عليه وسلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی

له الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام، لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.